0: الصمت يمنحك طاقة للتفكير بعمق في كل ما يحدث حولك والتركيز بعقلانية على إجابتك. الصمت
1: يجعلك تسيطر على من أمامك من خلال نظرات محملة بمعان غير منطوقة تجعلهم حائرين في تفسيرها. الصمت
0: المصحوب ببعض الحركات والإيماءات يرغم من أمامك على البوح بما داخله فيقول أكثر مما يريد فعلا. الصمت
1: يولد لدى الآخرين شعورا بالغيظ الشديد لأنهم يعتبرونه هجوما مستترا، فتكون الأقوى من دون كلام ولا تعب. الصمت
0: هو الحل الأفضل أمام المشاكل الزوجية التافهة. الصمت
1: في المواقف الصعبة يولد الاحترام بعكس الصراع والجدل الذي يولد التنافر والحقد. الصمت
0: يدمر أسلحة من تتشاجر معهم ويجردهم من القدرة على مواصلة الكلام. الصمت
1: عندما يصمت شريكك أصمت، فيتساءل عن سبب صمتك ويبدأ هو بالكلام. الصمت
0: يعلمك حسن الاستماع الذي يفتقده الكثيرون. الصمت فن،
1: حاول إتقانه
0: ولن تفشل أبدا في تحقيق ما تريد
1: في أي وقت
0: وفي أي موقف.

مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرتم.

صرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب والأبصار.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا إنا نسألك فعل الخير.

وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة اليوم من سلسلة ندوات الفكر الإسلامي من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. يشترك معنا في الندوة سماحة الدكتور الشيخ صبحي الصالح، نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة القاضي الشيخ فيصل مولوي المستشار في المحكمة الشرعية العليا في لبنان. فأهلا بكما. موضوع الندوة حديث رواه الإمام الترمذي في جامعه عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث يتضمن معاني عديدة فيها حكم جليلة، إلا أننا بالإذن من أصحاب الفضيلة قبل أن نتطرق إلى هذه المعاني نود الإشارة إلى لمحة تربوية كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم كلما تسنح له الفرصة. فنجد في هذا الحديث أن الصحابي عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما كان غلاما وكان يركب خلف النبي على ناقة، فانتهز النبي هذه الفرصة ليسر إليه بهذه المسألة، وهكذا أيضا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عدد من الصحابة

0: ويخطر على البال الحادثة التي جرت مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان عائدا من غزوة بني المصطلق، عندما ركب مع الصحابي عبد الله بن جابر فسأله عن أحواله الخاصة وأوضاعه في البيت وزوجه وأخواته. فهذه اللمحة أو الإشارة أو الفعل التربوي الطيب من النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء من الخاصية أو الإصرار إلى شخص معين، مما يجعل هذا الشخص يستوعب القضية أكثر من أن يسمع قضية معينة في جمع من الناس. سماحة الدكتور الشيخ صبحي، لو تفضلتم ببيان بعض المعاني الواردة في هذا الحديث لو سمحتم.
1: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المعنى التربوي الذي أشرت إليه دكتور مروان هو معنى يلحظ بسرعة بمجرد قراءتنا أو قراءة أحد من الناس هذا الحديث. فأوله: إني أعلمك كلمات. إذن القصد إلى التعليم وارد، ولا سيما لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، ولذلك قال له يا غلام.
0: نعم.
1: ومعروف أنه توفي صغيرا، أن رسول الله توفي وكان عمر عبد الله بن عباس صغيرا، لا مجال الآن لتدقيق عمره بالضبط، ولكنه مات، يعني مات رسول الله ولا يزال غلاما. إذن هو غلام، ويبدو أن الحديث من أواخر الأحاديث التي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته ولا سيما الصغار منهم إياه. وهذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعهد بدروسه وإرشاداته ومواعظه نماذج متنوعة من المؤمنين، فهناك للرجال كلمات، وهناك للنساء عندما كن يستفتينه نصائح ووصايا وكلمات، وهنا في هذا الحديث وفي الذي أيضا ذكرتموه من خطاب رسول الله وتعليمه لعبد الله بن جابر الأنصاري بعد غزوة المصطلق أو في أثنائها، كذلك تعليم وإرشاد. إذن أولا نستنبط من هذا الحديث من مجرد الألفاظ التي اشتملت عليه أنه يقصد به أن يكون درسا توجيهيا تربويا، ولكن إلى أي مدى روعي فيه عمر من يخاطب بهذا الدرس، هنا ما يلفت النظر. وقد يرى أحدهم أن مثل هذه الكلمات التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمها ذاك الغلام وقال له يا غلام يا غلام إني أعلمك كلمات، هذه الكلمات التي قال إنه يريد أن يعلمه إياها اشتملت على معان فيها عمق وسعة وشمول، وبعضها أمور عقدية تتعلق بالعقيدة. فهل كان مثل هذا الغلام مستعدا في سنه تلك لتقبلها أو حتى لمجرد استيعابها أو فهمها ولو بقدر بحد أدنى؟ أعتقد أن ذلك مقصود، وهذا ما يخيل إلي، وأرجو أن أكون على صواب. المقصود بهذا أن آيات الله التي كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل بالنهار بالحر بالبرد بالسلم بالحرب بالبيت بالسوق بأي واقعة تقع، كانت بمثابة الوصايا التي تنير درب المؤمنين في كل لحظة، دائما يجدون كأنما يجدون إشارات مضيئة حيثما يمشون، هناك منار. إذن يسمع بهذه الكلمات الولد الصغير كما يفهمها فهما كاملا الشخص الكبير، ذكرا كان أم أنثى. ولذلك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم من البداية أن يشعر بأن هذا الغلام ولو كان صغير السن قادر على الفهم والاستيعاب، كأن هذه التربية النبوية تنتج من البداية بوقت مبكر جدا، تنتج عقولا قادرة على الاستيعاب وعلى التفكير. ولذلك لا نعجب إذا وجدنا شيئا يتعلق بعقيدة القضاء والقدر معروضة بأسلوب أخاذ لأنه بسيط خال من التعقيد، وهذا ظهر في آخر الحديث في عدة ألفاظ، ويكاد يكون موضوع نفاذ القضاء والقدر وكل ما يتعلق بهما هو المهيمن على كل الحديث، منذ قوله صلوات الله وسلامه عليه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، وفي رواية لو اجتمعوا، لأن الأمة لفظ جمع، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أي لمصلحتك وهو من أجلك ولك وتستفيد منه، وأنهم لو اجتمعوا أو أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، أي ضدك وليس لمصلحتك، فهذا شيء يقول له: إن وقع ضرر فهو مكتوب، إن وقع خير فهو مكتوب، النفع، الضر، المرض، الصحة، العز، الذل، الفقر، الغنى، كله مكتوب. طبعا عندما يقرأ أحدنا مثل قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، يفهم منها أشياء كثيرة. العز في نظر الإنسان خير، ولكن الذل ليس خيرا. وكذلك عندما يملك الإنسان يملك وهو يشعر بالعزة بالقوة، ولكن إذا زال ملكه يشعر بالحزن، بالفقر، بذل النفس. ومع ذلك قال تعالى معلما إيانا كيف ندعوه وكيف نبتهل إليه، قال: بيدك الخير، لأنه يريد أن ينسب الخير إلى نفسه ليعلم الناس أن القضاء والقدر ليسا شيئين يريدان أو يريد الله بهما أن يفرض على البشر تصرفات لا يستطيعون أن ينفكوا منها أو عنها، لأن الله زودهم بكل القدر وبكل الطاقات، كما قال تبارك وتعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، فلاقتحم العقبة فماذا ينتظر ليقتحم العقبة. هذا أول شيء في موضوع المكتوب، ولكنه المكتوب الذي لا يستطيع الإنسان معه أن يقول: مكتوب علي لا أستطيع أبدا أن أغيره. قبل قليل كنا نتكلم في حديث آخر في حلقة سابقة عن وأتبع السيئة الحسنة تمحو، ورأينا أن الإنسان يمكن أن يمحو بالحسنات السيئات. إذن ها هنا أيضا كأنه يقول له: إذا كنت تحفظ الله فالله يحفظك، وإذا كنت تستعين بالله فأنت ستجد العون أمامك كثيرا في كل شيء ولن تجد حاجزا في طريقك. وكأنك إذا وجعلت الله تجاهك، وفي رواية أمامك، احفظ الله تجده أمامك، في رواية لمسلم احفظ الله تجده أمامك مثل تجاهك، يعني في وجهك في مقابلتك، فأنت تعرف أن هذا لا يعني أن المكتوب لا يغير، بل المكتوب أنت تغيره. إذا كتب الله عليك أو أمر أن يكتب شيء فلأنك فعلت ولكن عليك أن تكتب أنت بكتابك شيئا آخر ولن تكتبه إلا بعملك. وهذا اتضح في نهاية الحديث أيضا، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهي كناية عن أن هناك كتبة يكتبون، كلما تحرك الإنسان بعمل كتبوه، هناك أقلام فالأقلام رفعت، انتهى المكتوب، والصحف جفت، جف المداد الذي تكتب به، كأنه يقول الإنسان كل شيء كتب، ولكن ماذا تكتب أنت لنفسك بعملك عندما تستعين بربك؟
0: شكرا فضيلة الشيخ فيصل. إذا عدنا إلى الفقرات الأولى من الحديث والتي تتعلق بالاستعانة واستعانة بالله ومراقبة الله، نرجو توضيح المقصود في ذلك تجاه هذا الإطار الذي تكلم عنه سماحة الدكتور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. احفظ الله يحفظك، كأن المقصود من هذه الكلمة احفظ حق الله عز وجل، فإذا حفظت حق الله حفظك الله، ووجدت الله عز وجل معك تجاهك أمامك يرعاك ويحفظك ويحميك. حق الله الأول أن يعبد وحده وأن لا يعبد سواه، وأن تكون العبادة خالصة له بكل معانيها، معنى الصلاة والركوع والسجود والطاعة، وأيضا معنى ألا يخاف الإنسان إلا من الله، وألا يرغب إلا فيما عند الله، وألا يطلب إلا من الله. لذلك أتبع هذه الكلمات بتفسير له يتناول بعض معاني العبودية لله عز وجل: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن المسلم قد يكون محتاجا في حياته إلى كثير من الأمور، وقد يظن أن حاجته عند فلان الحاكم، أو عند فلان الغني، أو عند فلان المقتدر القادر الذي يملك، لكن الحاجة الحقيقية هي عند الله عز وجل. وهؤلاء مسخرون. قد يسير الإنسان أحيانا في طلب حاجته من الناس فيرتكب ما لا يرضي الله عز وجل، طمعا في أن يحصل على رزقه مثلا، أو على منحة، أو على عطاء. لو كان هذا الإنسان يعرف تماما أن الرزق من الله عز وجل وحده، وأن البشر كلهم مسخرون، عند ذلك طلب الرزق من الله، ولا يمنعه هذا أن يأخذ بالأسباب ويطلب من الناس، لكن لا يكون طلبه من الناس إلى الحد الذي يوقعه في معصية الله، لأنه يعرف أن النتيجة أن الرزق من الله عز وجل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا يطلب إلا بطاعته.
0: والله هذه قضية يعني هامة جدا، صحية سلوكية إنما تؤثر على عقيدة الإنسان. ونذكر أن بعض الروايات تقول أن الصحابة من فهمهم لهذا الحديث أنهم كانوا مثلا إذا وقع منهم شيء لا يطلبون من أحد أن يساعدهم في التقاطه. أظن في يروي هذا الأمر، فهذا الأمر إذن مرتبط بالعقيدة، وهو يتعلق بتصرف بسيط ربما من مسائل الحياة.
2: أن يتعود الإنسان المسلم ألا يطلب إلا من الله، وألا يستعين إلا بالله. المسلم في صلواته الخمس كلما قرأ الفاتحة يكرر إياك نعبد وإياك نستعين، فلابد أن تكون الاستعانة في حياته كلها فعلا محصورة بالله عز وجل. وعندما يستعين بأحد من البشر لضرورة لظرف لحاجة لا بأس، لكن لا يصح أبدا أن تكون الاستعانة بالبشر سببا لمعصية يقع فيها. فإذا وردت المعصية فليتخلى عن البشر، وليتخلى عن الاستعانة بهم، وليتوجه إلى الله عز وجل، والله تبارك وتعالى سييسر له كل ما يحتاج.
0: وفي هذا الأمر تذكير أيضا لهذا الإنسان الذي ربما إذا تكرر سؤاله أو تكررت استعانته بالناس ربما دخل في وهمه أن الناس يؤثرون في رزقه أو في حياته، فنبهه باستمرار: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، توجه إلى الله باستمرار. هذه قضية أساسية حتى يخلص التوحيد من نفس المؤمن تجاه الله سبحانه وتعالى.
1: المعنى النهائي أو المعنى الذي توصل إليه المقدمات فنجد عندها النتيجة. النتيجة هي هذه: هناك مقدمات أعمال عملها العبد، طبعا هو الذي يعملها، ولكن لابد أن يعلم إلى أين سوف يصل، وإدراكه إلى أين سيصل معناه تفكير عميق بكل خطوة يخطوها، لأنه لا يريد أن يخطو خطوة يتعثر من بعدها ويكبو. ومن أجل هذا عليه ألا يستعين بالناس لأنهم مثله، في أن قوتهم ليست قوة مطلقة، وأن إرادتهم ليست طليقة من القيود، فهي مغللة بكثير من قيود الزمان وحواجز المكان وبعض القضايا والأحوال التي تجعل الإنسان مرة قادرا على شيء وأخرى عاجزا عن أشياء كثيرة. وعلى هذا نسمع في القرآن مثل قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فيجب أن يشعر المؤمن بأن كل ما يأتيه أي شيء كان ينبغي أن يكون مرتبطا بقدرة الله عز وجل، وأن قدرته لا تتنافى، هو أن قدرة العبد لا تتنافى ولا تتعارض مع قدرة الله، ولكنه يجب أن يعلم أنه مخلوق وأن الله تعالى هو الخلاق العليم. وهذا هو الذي يخلصه من التخبط في بعض العقائد التي تقرب من الأوهام، لأن الإنسان الذي لا يؤمن أبدا بغيب، بقدرة قادر، بتسلط قاهر من فوقه، لا يستطيع أن يفهم الحياة فهما جيدا، فهو يتخبط من أول ضربة، أول ضربة تسقط عقله وتسقط كيانه وربما تذهب بكل نفسيته. هذا إذن يقودنا من خلال مثل هذه العقيدة التي يمكن أن تفهم للصغار، الصغار يفهمونها، ليسوا بحاجة إلى أن يكبروا لكي تكبر عقولهم، يفهمها أبسط إنسان كله.
0: يا غلام
1: هذا هو المعنى الذي تفضلت وقلت إنه من البداية تربوي. يقول الله للإنسان: أنا القادر، فهل أنت تقدر قدرتي؟ أنت لك قدرة، ولكن قدرتك تقف عند حد، أما قدرتي فلا حد لها. وحينئذ يعلم الإنسان أن هذا الذي يسمى عقيدة أو معتقدا في القضاء والقدر يعلمه الشجاعة ويعلمه الاستقلال، كما تفضلت، حتى لا يتعود أن يأخذ عنه الناس شيئا أو عملا. هو لا يستعين. لماذا قال كما ذكر فضيلة القاضي: لماذا يتعلم المؤمن ويعيد في أم الكتاب في كل صلاة إياك؟ لا يقول نعبدك، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبدك وحدك، نستعين بك وحدك. وحتى أسقطت الباء فجاء على نزع الخافض فقال نستعينك، يعني لكي يشير إلى أن الاستعانة على طول تأتي والمعونة تأتي من الله عز وجل. وهذا كله يشير إلى ارتباط معنى الحفظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، بمعنى القضاء والقدر والعمل.
0: بالنسبة إلى هذه القضية التي أشرتم إليها، القضاء والقدر، لا شك كثر الكلام فيها وما زال بشكل يومي، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فما هو الدور؟ هكذا يتساءل كل إنسان: ما هو دوري إذن؟ نرجو من فضيلتكم إعطاء لمحة سريعة في هذا المجال تكون واضحة للناس.
2: إن شاء الله. وفضيلة الدكتور أوضح هذه المسألة في البداية، ولعلنا نزيد الكلام عنها، لأنها فعلا من المسائل التي تشغل بال الكثير من الشباب دون أن ينتبهوا إلى حقيقتها وجوهرها. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما قضاه الله عز وجل على الناس انتهى، لا تبديل لكلمات الله. لكن كما قال الدكتور، أنت ماذا تكتب لنفسك؟
0: نعم.
2: لأنك أنت لا تعرف ماذا كتب الله لك. هل تعرف أن الله عز وجل كتب لك من الرزق كذا، أو من الأجل كذا، أو من العز كذا؟ أو لا تعرف هذا شيء في غيب الله عز وجل. فإذا أنت حر في أن تفعل ما تشاء وتحاول أن تكسب ما تشاء، في النتيجة التي ستسير إليها بإرادتك الحرة ستلتقي بعلم الله عز وجل وما كتبه عنده عنك، لا لأنه أجبرك على هذا، لكن لأن من طبيعة العلم الإلهي أن يكون صوابا لا يخطئ، وأن يسبق الزمن. وإلا لو أن الله عز وجل ينتظر ماذا تعمل حتى يكتب لك، أصبح علمه كعلم البشر، وهذا محال. فمن طبيعة علم الله أنه يعرف الأمر قبل أن يقع، لا يعني هذا أنه يفرض عليك، إنما تلتقي مشيئتك الحرة، تقرر ما تشاء وتبذل ما تشاء وتكتب لنفسك ما تشاء، فإذا بك في النتيجة تلتقي مع ما كتبه الله عز وجل عليك دون إجبار ولا إرغام.
0: بالفعل هذه قضية هامة تشغل بال الكثير.
1: وقد حلها القرآن بآية في منتهى الوضوح: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، أي من قبل أن نخلقها على أيديكم بعملكم، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني لكي لا تحزنوا على ما سبق وفات، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وكأنه بهذا يشير إلى أن كل ما يقع له موقعه من هندسة الكون، فلا شيء يسبق وقته ولا يسبق موضعه ولا يسبق حاله، كل شيء موضوع بحكمة من هندسه ووضعه في هذا المكان بالذات في ذاك الوقت بالذات. ثم علمه الشمولي لابد أن ينبسط على كل شيء، كما قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ولا يثقله حفظهما وهو العلي العظيم. وقالوا إن الكرسي هنا من مادة كارسة التي تفيد معنى العلم، يعني وسع كرسي، وهذا من ضمن آراء بعض المحققين، أي وسع علمه كل ما في السماوات والأرض، والسماوات والأرض نفسيهما وكل شيء في الوجود.
0: يمكن أن نضيف كلمة بسيطة في النهاية، أن قضية لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء أو أن يضروك بشيء، تضفي على نفس الإنسان المسلم شجاعة تؤثر في ثبات أفعاله واستقراره
1: واستقلالها،
0: فلا يعد خائفا من فلان أو فلان آخر،
2: من
0: بسبب الرزق
2: كلها.
0: ولا الأمة كلها، لأنه يؤمن أنه رفعت الأقلام وجفت
1: بالضبط
0: الصحف.
1: بالضبط، هذا هو الموضوع.
0: نشكر لأصحاب الفضيلة هذه الشروح المفيدة. وبعد، فإن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بحر لا ساحل له. ونكرر أخيرا قول النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نشكر لكم إصغاءكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: عشقتها نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبطة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: عشقتها حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها
1: عشقتها
0: إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: ومضة نور في دياجير الظلام
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار.

0: وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقوي برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسب شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا كريم. اللهم حرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد

إنا نسألك باسمك القهار أن تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن

نصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل

ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وانصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى يا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، اليوم فحسب ستعيش، فلا أمس الذي ذهب بخيره وشره، ولا الغد الذي لم يأتي إلى الآن. اليوم الذي أظلتك شمسه وأدركك نهاره هو يومك فحسب. عمرك يوم واحد، فاجعل في خلدك العيش لهذا اليوم، وكأنك ولدت فيه وتموت فيه. حينها لا تتعثر حياتك بين هاجس الماضي وهمه وغمه،
1: وبين توقع المستقبل وشبحه المخيف.
0: لليوم فقط اصرف تركيزك واهتمامك وإبداعك وكدك، فلهذا اليوم لابد أن تقدم صلاة خاشعة، وتلاوة بتدبر، طلاعا بتأمل، وذكرا بحضور، واتزانا في الأمور، وحسنا في خلق، ورضا بالمقسوم، ونفعا للآخرين. لليوم هذا الذي أنت فيه، فتقسم ساعاته وتجعل من دقائقه سنوات، ومن ثوانيه شهورا، تزرع فيها الخير، تجدي فيه الجميل، تستغفر فيه من الذنب، تذكر فيه الرب، تعيش هذا اليوم فرحا وسرورا، وأمنا وسكينة، ترضى فيه برزقك،
1: بزوجتك،
0: بأطفالك، بوظيفتك، ببيتك، بعلمك، بمستواك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. تعيش هذا اليوم بلا حزن ولا انزعاج. إن عليك أن تكتب على لوح قلبك عبارة واحدة، تجعلها أيضا على مكتبك، فتقول: يومك يومك. إذا أكلت خبزا حارا شهيا هذا اليوم، فهل يضرك خبز الأمس الجاف الرديء، أو خبز غد الغائب المنتظر؟
1: إذا شربت ماء عذبا زلالا هذا اليوم،
0: فلماذا تحزن من ماء أمس الملح الأجاج، أو تهتم لماء غد الآسن الحار؟ إنك لو صدقت مع نفسك بإرادة صارمة، لأخضعتها لنظرية لن أعيش إلا هذا اليوم. حينها تستغل كل لحظة في هذا اليوم في بناء كيانك، وتنمية مواهبك، وتزكية عملك، فتقول: لليوم فقط أهذب ألفاظي، فلا أنطق فحشا أو سبا أو غيبة أو نميمة. لليوم فقط سوف أرتب حياتي، فلا ارتباك ولا بعثرة، وإنما نظام ورتابة. لليوم فقط سأحسن مظهري. لليوم فقط
1: سأعيش فأجتهد في طاعة ربي،
0: وتأدية صلاتي على أكمل وجه، والتزود بالنوافل، وتعاهد مصحفي، والنظر في كتبي، ومطالعة كتاب نافع. لليوم فقط سأعيش فأغرس في قلبي الفضيلة، وأجتث منه شجرة الشر بغصونها الشائكة، من كبر وعجب ورياء وحسد، وحقد وغل وسوء ظن. لليوم فقط سوف أعيش فأنفع الآخرين، وأزدي الجميل إلى الغير، أعود مريضا، أدل حيران، أطعم جائعا، أفرج عن مكروب، أقف مع مظلوم، أواسي منكوبا، أكرم عالما، أرحم صغيرا، أجل كبيرا. لليوم فقط سأعيش، فيا ماضي ذهب وانتهى، أغرب كشمسك، فلن أبكي عليك، ولن تراني أقف لأتذكرك لحظة، لأنك تركتنا ولن تعود إلينا أبد الآبدين. ويا مستقبل،
1: أنت في عالم الغيب،
0: فلن أتعامل مع الأحلام، ولن أبيع نفسي مع الأوهام، ولن أتعجل ميلاد مفقود، لأن غدا لا شيء، لأنه لم يخلق، ولأنه لم يكن شيئا مذكورا. يومك يومك أيها الإنسان، أروع كلمة في قاموس السعادة لمن أراد الحياة في أبهى صورها وأجمل حللها. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: على الظمأ وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع من دروس سورة النساء، ومع الآية 15، وهي قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. حقيقة في هذه السورة التي سميت بسورة النساء، شأن المرأة في الإسلام كبير، وكرامتها مصونة، وحقوقها مضمونة، وليس معنى هذا أن لها أن تفعل ما تشاء. إن انحرفت فأمامها عقاب أليم، وأي نظام ليس فيه مؤيدات وروادع لا قيمة له إطلاقا. فبعد الحديث عن مكانتها وعن كرامتها وعن حقوقها وعن ميراثها وعن مساواتها للرجل في التشريف والتكليف وفي المسؤولية، بيّن أن الله سبحانه وتعالى إنما وضع لخلقه منهجا. فيبدو أن علاقة المرأة بالرجل علاقة تدخل في صميم كيان الإنسان، لذلك ترى لها من التشريعات وله من التشريعات ما تغطي

0: هذه الخصيصة اللصيقة به. النقطة الأولى أيها الإخوة هو أن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان الشهوات. الشهوات التي أودعها فيه حيادية لأنه مخير، لأنه مخير هي حيادية، يمكن أن تكون سلما نرقى به إلى رب الأرض والسماوات، أو أن تكون دركات نهوي بها في الظلمات ونيران النار ونيران جهنم. هي حيادية يمكن أن توظف في الحق أو في الباطل. والشهوة الجنسية التي أودعها الله في المرأة والرجل معا شهوة حيادية، يمكن أن تكون سبب إنشاء أسرة سعيدة متفاهمة تنجب أولادا أطهارا أبرارا، تكون هذه الأسرة مباركة في حياتها وبعد انتهاء عقد الزواج وفي ذرية هذه الأسرة إلى يوم القيامة. ويمكن أن تكون هذه الشهوة نفسها التي أودعها الله في المرأة والرجل سبباً لفساد عريض وشقاء أبدي. إما أن تكون الشهوة سلماً إلى سعادة أبدية في الدنيا والآخرة، أو أن تكون دركات يهوي بها الإنسان إلى شقاء أبدي في الدنيا والآخرة. الحقيقة الأولى أن هذه الشهوات حيادية، وأن الإنسان مخير، وأن هذه الشهوات توظف في الحق كما أنها توظف في الباطل، توظف في مرضاة الله وأن يأتي الرجل أهله هو له به صدقة. فتعجب أصحاب رسول الله كيف يأتي أحدنا شهوته وله أجر، فقال عليه الصلاة والسلام فيما معنى الحديث: لو أنه ارتكب الفاحشة أليس عليه وزر؟ إذن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوم. عظمة الإسلام أنه ليس فيه حرمان، لكن فيه التنظيم، وفيه نظافة أخلاقية، وفيه عفة، وفيه علاقات واضحة. هذه زوجة فلان. وأوضح مثل أنك إذا رأيت شاباً يمشي مع فتاة هو خائف أن يفتضح، وهي خائفة أن يراها أحد، فإذا خطبها لأهلها يجلس في بيت أهلها، وقد يمضي وقت طويل هو وإياها في خلوة، ولا أحد يعترض، لا أبوها ولا إخوتها الذكور ولا إخوتها البنات. فالشيء الذي وفق منهج الله نفتخر به. أرأيت إلى أصوات السيارات حينما تطلق بمناسبة عرس؟ ألا يستحيون؟ لماذا يستحيون؟ هذا شرع الله عز وجل، هكذا صممت المرأة وهكذا صمم الرجل. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. حدثني صديق طرق بابه الساعة الرابعة صباحا، يعني وجد من هذا الطرق في هذا الوقت، فتح الباب لم يرى أحد، ألقى بنظره نحو الأسفل فإذا كيس أسود فيه طفل ولد لتوه. أنا وزنت بين أن ينجب زوجان ابنا وتهيأ له كل وسائل الراحة، تهيأ له الألبسة والسرير وكل وسائل الراحة، وحينما يأتي المهنئون ومعهم الهدايا ويقيمون الاحتفالات، وبين أن يأتي الطفل من طريق حرام، إما أن يوضع في حاوية القمامة، وإما أن يلقى في طرف المدينة، وقد نجد الآن في بعض الحاويات أطفالاً ولدوا من حرام. أما في بلاد الغرب عدد الأطفال اللقطاء لا يعدون ولا يحصون، لذلك قد تجد شخصيات كبيرة عندهم ليس لهم أب وأعجبني تعقيب أحد خطباء المساجد في عيد الأم: لماذا يحتفلون بعيد الأم ولا يحتفلون بعيد الأب؟ فكان جوابه: لأن الأب غير معروف، الأب غير معروف، وأناس وصلوا إلى أعلى مناصب في بلاد الغرب هم لقطاء أولاد زنا. لذلك إذا فشى الزنا في مجتمع فهناك انهيار عام يصيب المجتمع. وأي نظام اجتماعي يدعم الأسرة فهو نظام صحيح، وأي نظام اجتماعي يسمح للإنسان أن يلبي حاجات جسده بعيدا عن الأسرة فهو نظام مهدم للمجتمع. هذه حقيقة أولى، الشهوات التي أودعها الله في الإنسان شهوات حيادية، إنما أودعت في الإنسان ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. والفرق واضح جدا بين أن تخطب فتاة صالحة مؤمنة طيبة فتسعد بها في الدنيا والآخرة، وبين أن تؤدي هذه الرغبة بطريق غير مشروع فتشقى في الدنيا والآخرة. والشعور بالكآبة والشعور بالذنب لا يقف عند المسلمين، لأن الزنا محرم تحريما قطعيا في دينهم، لكن يبدو أن هذا مركب في أصل الفطرة. هلأ إذا أرادوا أن يفتضحوا إنسانا في عالم الغرب يتهم بإحدى فضيحتين: فضيحة مالية أو فضيحة جنسية. لماذا تسمونها فضيحة؟ يعني الذي كان على رأس أعلى منصب في العالم فضيحته الكبرى أنه أقام علاقة مع هذه المتدربة في بيته الأبيض أو الأسود، ما بعرفهم. نعم، فلذلك العلاقة التي لم يشرعها الله عز وجل علاقة آثمة وعلاقة فاحشة وعلاقة يستحيا بها وعلاقة يخجل الإنسان منها، لذلك تسمى فضيحة. أنا حدثني قريب مقيم بفرنسا سمع في الليل إطلاق رصاص في بيت جاره، تحرى الخبر فإذا الجار تأكد أن زوجته تعمل في مؤسسة كمديرة مكتب المدير العام، تأكد أنها تقيم علاقة معه فأطلق عليها النار وقتله. أنا أسأل نفسي: لماذا قتله؟ أليس الزنا مباحا عندهم؟ مباح، لكنه بالفطرة محرم. الفطرة محرم، يعني الآن أكبر وسائل الإعلام حينما تريد أن تنال من إنسان تتهمه بالفاحشة وتقول فضيحة، فضيحة جنسية أو فضيحة أخلاقية. إذن ليس في الإسلام حرمان ولكن فيه تنظيم. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا ولها قناة نظيفة تسري خلالها، لكن بالمقابل هناك عقوبات رادعة جدا. ولكن الذي يسهل على الناس اقتراف الفواحش أنه لا عقوبات رادعة مطبقة في المجتمع، لا عقوبات رادعة مطبقة في المجتمع، فلذلك الناس لضعف إيمانهم ولضعف الضبط الاجتماعي العام يقعون في هذه المخالفات. إلا أن قضية الزواج وقضية النساء قضية دقيقة جدا، أساسها أن هذه الشهوة يجب أن يكون بينك وبينها هامش أمان، فإذا ضحينا بهامش الأمان كان احتمال الوقوع بهذه المعصية كبيرا جدا. هامش الأمان أن تغض بصرك، هامش الأمان ألا تختلي بامرأة أجنبية، هامش الأمان ألا تتبرج المرأة. أنا أقول لكم كلمة واضحة كالشمس: المرأة التي تتبرج والمرأة التي تتزين لغير زوجها ومحارمها والمرأة التي تعرض مفاتنها هي بلسان حالها تدعوهم إلى التحرش بها، لسان حالها. هل تصدقون أن امرأة محجبة عفيفة مؤمنة طيبة طاهرة يجرؤ إنسان في الأرض أن يسمعها كلمة، هي محط إعجاب ومحط توقير ومحط تقدير ومحط رفعة. الآية الكريمة ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه معه. حينما تحدث الله عن الحجاب قال ذلك أدنى أن يعرفنا أنهن عفيفات طاهرات مؤمنات تقيات، فلا يؤذين بكلمة نابية أو كلمة تجرح حياء المرأة. فالمرأة التي تتكشف والتي تبرز مفاتنها لغير زوجها هي امرأة تدعو شاءت أم أبت بلسان حالها الناس إلى التحرش بها. لذلك مع التقدير الشديد لمكانة المرأة في الإسلام ومع التقدير الشديد لكرامتها ولسمو شأنها في المجتمع، وكيف أنها في الإسلام أم، وكيف أنها زوجة، وكيف أنها أخت، وكيف أنها بنت وعمة وخالة، ليس في حياة المؤمن امرأة إلا أن تكون أمه أو بنته أو زوجته أو أخته أو خالته أو عمته، وليس في المرأة امرأة هي عشيقته أبدا. علاقات الرجال بالنساء في عالم المسلمين علاقات نظامية كاملة. كنت أروي هذه الطرفة دائما لكنها واقعة. هذا الذي أحب فتاة فاستأذن والده في الزواج منها، قال له لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري. فلما أحب ثانية قال لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري. فلما أحب ثالثة قال لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري. كان زير نساء. فلما ضجر وحدث أمه بما جرى له مع أبيه قالت له خذ أيا شئت فأنت لست ابنه وهو لا يدري. هكذا مجتمع الغرب، والله الذي لا إله إلا هو في هذه البلدة الطيبة قد يحتفل بعض الأجانب وقد مضى على إقامتهم في دمشق سنتان أو أكثر بأن زوجتهم أنجبت مولودا قبل شهر، يجمع أصدقائه ويحتفل بهذا الإنجاب. فالقضية عندهم الزواج شيء والإنجاب شيء والعلاقة الجنسية شيء آخر، وهذه الحرية المتفلتة وليست المنضبطة يريدون أن يعمموها على العالم كله، وهذا ما يسمى اليوم بالعولمة أي الحيوانة، أن يعود الإنسان حيوانا. فلذلك الآن نبدأ بآيات رادعة للمرأة. ذلك أن الله عز وجل حينما حدثنا عن الزنا قال الزانية والزاني، بدأ بالمرأة لأن الرجل تثيره المناظر المثيرة، أمر بغض البصر وأمرت المرأة بالحجاب. فإذا لم تتحجب وغض بصره نجا، إذا تحجبت وأطلق بصره لم يحدث شيء، أما إذا تبرج وتفلت وأطلق الثاني بصره وقعت المشكلة. نعم، يقول الله عز وجل واللاتي، جمع اسم موصول بجمع الإناث، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. الفاحشة هي الزنا. ونسائكم أي نسائكم المسلمات، لأن هذه الأحكام لا تطبق إلا على المسلمات، بينما المرأة من غير دين الإسلام لا علاقة لها بهذه الأحكام. المقصود من نسائكم أي من نسائكم المسلمات، وهو انتماء إلى الإسلام. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، ما قال الله عز وجل فارجموهما، هذه تهمة خطيرة، هذه تهمة ماحقة، هذه تهمة ساحقة، هذه تهمة فاضحة، هذه تهمة قد تعيش مع الإنسان إلى نهاية حياته. لأنها تهمة خطيرة ولأنها تهمة مدمرة لا تثبت إلا بأربعة رجال. أول حكمة لهذا القيد: لا تقوم هذه التهمة إلا على أربع شهادات من رجال، والشهادة ينبغي أن تكون في واقعة الزنا الكاملة الواضحة الصارخة التي لا يشك فيها. بالمناسبة، حينما وضع الشارع الحكيم هذا القيد، أنا لا أقول قيد تعجيزي، لكن ليس من السهل أن يتوافر هذا الشيء، إلا أن تكون المرأة فاجرة. وفرق بين المعصية والفجور: المعصية قد تقترف في حصن، في غرف مغلقة، أما الفجور أن تقترف هذه المعصية على قارعة الطريق كما يجري في العالم الغربي. وقد أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان قد تقترف معصية الزنا على قارعة الطريق. نعم، والله حدثني أخ كريم حضر من ألمانيا، أقسم بالله أنه كان في نزهة، يعني يمشي في حديقة عامة في ألمانيا، قال لي: فوجئت بشيء لا يصدق، أن الزنا يجري في الحديقة أمام الناس جميعا من دون تستر، من دون حياء، من دون خجل، هذا يقع هناك. كنت مرة في بلد بعيدة جدا في أقصى جنوب الأرض، وقد حدثنا أحد الإخوة الكرام أن له بيتا مطلا على حديقة، وفي يوم الأحد جاءت رحلة لمدرسة ثانوية فيها شباب وشابات، وأن الذي جرى بين الشباب والشابات في الحديقة يجري بين الزوجين في غرف النوم. هكذا الفاحشة تجري على قارعة الطريق. فلذلك أن تطالب المرأة أن تأتي بأربعة شهود معنى ذلك أنها مستهترة جدا، أنها تزني ولا تعبأ بمن يراها. أما إذا أغلقت الباب ليس هناك شهود، فكأن الله عز وجل أراد بأربعة الشهود أن يكون الاتهام بالعرض عسيرا. ثلاث شهود يجلد 80 جلدة، ثلاث شهود. حينما يتهم إنسان امرأة دون أن يأتي بأربعة شهود يجلد 80 جلدة. حتى إن قصة تروى، ولا أدري مبلغ صحتها، لعلها قصة رمزية، أن إنسانة تغسل امرأة ميتة، يبدو أنها اتهمتها بالزنا في أثناء التغسيل، هكذا تروي القصص وهي من باب القصص، فالتصقت يدها بجسمها ولا سبيل إلى نزع اليد عن جسم هذه المرأة، يبدو أنها امرأة صالحة وقد اتهمت بالزنا أثناء التغسيل. فسألوا الإمام مالك إمام دار الهجرة فقال: اجلدوها 80 جلدة تفك يده، لأنها اتهمتها بالزنا في نفسه. على كل، لمكانة المرأة العلية في المجتمع لا تستطيع أن تتهمها بالزنا إلا أن تأتي بأربعة شهود من الرجال رأوا واقعة الزنا رأي العين كما يرى الميل في المكحلة، هكذا جاء في بعض التفاسير. الشيء الثاني: حفاظا على سمعة المرأة وعلى مكانتها، ورد في الأثر أن قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة، أن قذف محصنة، وأنا والله العبد الفقير أقيس على قذف المحصنة أنك إذا ذكرت امرأة فحركت قميصك هكذا، فهذا نوع من الاتهام بالزنا. إذا ذكرت امرأة وقلت الله يستر ما بنعرف، هذا نوع من الاتهام بالزنا. قال ويجب أن يكون الشاهد رجلا. إذن كأن هذا الحد حد إقامة حد الرجم أو حد الجلد هو حد لا للمرأة العاصية فحسب، بل للمرأة الفاجرة، العاصية الفاجرة التي لا تعبأ أن يراها الناس وهي تزني. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الحقيقة في مفسر توفي قبل سنوات رحمه الله، راجعت تفسيره في هذه الآية، له رأي لكن والله معه دليل. قال واللاتي، هذه جمع الإناث، لو أن امرأة ورجلا لقال واللذان، لأن اللغة العربية تغلب الذكور على الأنوثة. أما هنا واللاتي يأتين الفاحشة، هذا العالم الجليل يرى أن هذه الآية تعني أن تكتفي المرأة بالمرأة، هذه الآية تغطي أن تكتفي المرأة بالمرأة، ذلك أنه في المجتمعات المحافظة كما يسمونها يصعب لقاء الرجال بالنساء، لكن يسهل لقاء النساء بالنساء والرجال بالرجال، فهناك معصيتان كبيرتان جدا ترتكب في هذه المجتمعات، أن تكتفي المرأة بالمرأة والرجل بالرجل. وزرت مدينة في أمريكا تعد من أجمل مدن أمريكا، 75% من سكانها النساء تكتفي بالنساء والرجال يكتفون بالرجال. هنا السياق واللاتي يأتين الفاحشة، نساء من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. لذلك هناك وهم عند عامة المسلمين أن المرأة على المرأة، ليس هناك خطر من أن تبدي المرأة للمرأة جسمها، مع أن أكبر خطر يتأتى من التكشف بين النساء هذه الفاحشة، أن تكتفي النساء بالنساء. والمطلعون على خبايا الأمور يعرفون أن هذه الفاحشة منتشرة في معظم البلاد انتشارا واسعا جدا، منتشرة في معظم البلاد انتشارا واسعا جدا بسبب عدم انضباط المرأة مع المرأة. وأكثر هذه الفواحش تبدأ من التكسل. وهل تصدقون أن الأمة لا يحق لها أن ترى عورة ابنتها، وعورة البنت على أمها من سرتها إلى أسفل ركبتها؟ لا يجوز. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. إذن كان من الاختلاط، لذلك الاختلاط محرم، لأنه أحد أكبر أسباب الانحرافات الجنسية، أحد أكبر أسباب الانحرافات الجنسية، سواء بين ذكر وأنثى أو بين أنثى وأنثى أو بين ذكر وذكر. لذلك جاءتنا مؤتمرات السكان بتعريف للزواج جديد، هو عقد بين شخصين. وطلعتنا الأخبار قبل شهرين بأن سفير أمريكا في بوخارست عين وعليه أن يأخذ أوراق اعتماده في حفل رسمي تقيمه وزارة الخارجية الأمريكية، ويحضر هذا الحفل وزير الخارجية، والعادة أن يأتي السفير مع زوجته، فهذا السفير جاء مع شريكه الجنسي، الحالي الآن مع شريكه الجنسي. إذن الحكم الشرعي منعهن من الاختلاط، لأن الاختلاط كان سبب هذه الفاحشة، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، بالتوبة أو بشيء آخر. يعني في شيء دقيق أحب أن يكون واضحا لديكم. الإله العظيم صمم الرجل على أنه يرسل، وفهمكم كافي، وصمم المرأة على أن تستقبل، فالرجل مرسل والمرأة تستقبل، هذا هو تصميم خالق الكون. فإذا استقبلت المرأة مستقبلا ما تحقق الهدف، وإذا أرسل الرجل إلى مرسل ما تحقق الهدف. فالإرسال يحتاج إلى استقبال، والاستقبال يحتاج إلى إرسال. أما أن يكون الطرفان مرسلين، أو أن يكون الطرفان مستقبلتين، الأمر في خلل كبير، خلاف منهج الله. لذلك قد تجدون أن عقوبة الزاني قد تكون جلدا إن كانا غير محصنين، وقد تكون رجما إن كانا محصنين. طيب لماذا الشذوذ عقابه القتل كما عند معظم الفقهاء؟ القتل نهائيا. قال لأن الشاذ خالف فطرة الإنسان، بينما العاصي خالف منهج الرحمن. مخالفة الحكم شيء، ومخالفة الفطرة شيء أكبر بكثير. مخالفة الفطرة أن تغير تصميم الله عز وجل للعلاقة بين الأنثى والذكر، تجعلها أنثى مع أنثى، أو ذكرا مع ذكر، أو ذكرا مع بهيمة. أما الزنا وفق تصميم الإله، ولكن في مخالفة للشرع، ليس هناك عقد يبيح هذه المرأة لهذا الرجل. والآية التي بعدها واللذان يأتيانها منكم، الآية الثانية، إذا كان الطرفان ذكرين واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. كأن هاتين الآيتين في وجهة نظر معاصرة، لكن معظم المفسرين حملوا هاتين الآيتين على الزنا العادي بين الرجال والنساء. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. بالمناسبة أيها الإخوة، الزاني غير المحصن عقابه 100 جلدة، بينما الزاني المحصن عقابه الرجم حتى الموت. لماذا؟ طبعا الرجم ثبت بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وعند علماء الأصول فعل النبي أبلغ من قوله، الفعل لا يؤول بينما القول قد يؤول. لذلك فعل النبي أبلغ في فهمه لكتاب الله من كلامه. فالنبي رجم، لكن قال العلماء هذا الذي زنى بامرأة غير محصنة فضيحتها تقف عند أهلها فقط، عند أهلها. أما هذا الذي زنى بامرأة محصنة فضيحتها تمتد إلى زوجها وأولادها. والله زارني شاب لا أعرفه، يعني قال لي أمي تزني كل يوم، قال لي أكاد أنتحر، أتمنى أن أنتحر. يعني بالمناسبة إخواننا الكرام، العلاقة بين المرأة والرجل بعد الإنجاب ليست ملك الرجل والمرأة، كلام دقيق، هي ملك الأولاد. إن هذا الطفل هذا أبوه وهذه أمه، فإذا اختلف أو تنازعا يمزق الأولاد. فلذلك سمعة الأب ملك أولاده، وسمعة الأم ملك أولادها. الأبن لو عانى من فقر أبويه لكنه يرفع رأسه بهما، هذا أبوه أمام الناس، والبنت ترفع رأسها بأمها العفيفة الطاهرة ولو كانت فقيرة. أما حينما تعلم البنت أن أمها منحرفة هي وصمة عار تلحقها إلى نهاية حياتها. لذلك الزاني المحصن، والله في رأي أعجبني، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. طيب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا بربكم، هل من فساد أعظم من أن تعتدي على امرأة متزوجة لها زوج وأولاد، وأن هذا الزوج سوف يصعق حينما يعلم أن زوجته تخونه، وأن هؤلاء الأولاد سوف يسحقون حينما يعلمون أن أمهم تزني؟ إنك تعتدي على امرأة لها أب وأم وإخوة وأخوات وأعمام وأخوال وعمات وخالات، أما إن كانت متزوجة وتضيف إلى جريمة الزنا أنك تلطخ سمعة أولادها وسمعة زوجها وأهل زوجها. لذلك ما من فساد أكبر من أن يقع الزنا بين المحصنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجم امرأة زانية حتى الموت، لكن هذه المرأة لها حالة خاصة، هي نجت من الشهود، لم يشهد على زناها أحد، لكنها من شدة خوفها من الله بعد أن وقعت في هذه المعصية سألت النبي أن يرجمه، فأغفل ذلك، ألا انتظري حتى تلدي، ولدت جاءته بالمولود، ألا حتى يفطم، جاءته وبيده كسرة خبز، عندئذ رجمها، لأنها باختيارها عرضت نفسها لحد الرجم، فرجمها النبي، لأن ولي أمر المسلمين إذا رفع له أمر الزنا فلم يقم حد الله، يقول عليه الصلاة والسلام لا عفى الله عنه إن عفى، لكن ليس من شأن أي مسلم أن يبلغ عن حالة زنا. طبعا إذا كان بيت دعارة موضوع ثاني، هذا ليس من اختصاص المسلم أن يبلغ، كما أنه ليس من واجب من اقترف هذه المعصية أن يبلغ عن نفسه رحمة بالعباد. أما ولي أمر المسلمين إذا كلف إنسان بمتابعة هذه الجريمة وضبط الإنسان متلبسا بهذه الجريمة ولم يقم حد الله عز وجل، نقول لا عفى الله عنه إن عفى، لأنه عطل حدا من حدود الله. ثم إني أقول إن المسلمين حينما يعطلون حدود الله عز وجل تقام على الزناة حدود من نوع آخر. أليس الإدز حدا إلهيا أنزله الله بالعصاة؟ يعني إنسان إن سرق قطعت يده، أليس الله قادرا أن يوقع هذا الإنسان السارق بحادث فتقطع يده إثر حادث أليم؟ ممكن. فهذه الحدود إن لم تقم في بلاد المسلمين بحكم القرآن الكريم يقيمها الله عز وجل مباشرة بفعله التكويني. فالذي ينجو من عقاب الزنا في نص القرآن الكريم قد لا ينجو من عقابه بقدرة العليم الخبير. والله حدثني أخ عن إنسان يعني أصيب بورم خبيث في أداة الزنا التي كان يزني بها ومات بهذا المرض. الله عز وجل حينما يبطش إن بطش ربك لشديد. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. طبعا في سورة النور تأتي تفاصيل هذه الأحكام. هناك من يرى أن هذه الآيات نسخت بآيات سورة النور، وهناك من يرى أن الآية الأولى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا هذه منسوخة بالآية التي تليها، واللذان يأتيانها منكم، هذه منسوخة بالآية التي تليها، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. لكن لو فهمنا الآيتين على أن الأولى هي اكتفاء المرأة بالمرأة والثانية اكتفاء الرجل بالرجل لكانت الآيتان محكمتين. أيها الإخوة، كتعقيب على هذه الآيات المتعلقة بما قاله الله عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، والقرآن يعني فيه أدب عالي جدا، كل ما سوى ذلك مما هو مباح ومشروع غطي بكلمة فمن ابتغى وراء ذلك. أيها الإخوة، النقطة الأولى أن هذه الشهوة متغلغلة أعمق التغلغل في الإنسان، وما كثرة الأحكام الشرعية المتعلقة بها إلا لأنها شهوة مسعدة أو مدمرة. كهذا الوقود السائل الذي في السيارة، إذا وضع في المستودعات المحكمة وسال في الأنابيب المحكمة وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولذ حركة نافعة، أقلتك هذه المركبة إلى مكان جميل أنت وأهلك. أما إذا خرج هذا الوقود عن مساره وأصاب المركبة شرارة أحرق المركبة ومن فيها. ففي هذه الشهوة ليس هناك مؤمن وغير مؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان سالكا. لو تتبعت حالات الزنا أو الانحراف الآخر لما وجدت أكبر من الخلوة سببا له. لذلك ما خلى رجل مطلقا بامرأة إلا كان الشيطان سالكا. الشيء الثاني، التعري من الرجال والنساء معا مع غير طبعا الزوجة، أيضا هذا التعري أحد أسباب إيقاظ الشهوة. في حقيقة علمية دقيقة جدا، هو أنك إذا قبعت في غرفة وليس في الغرفة شيء يشير إلى الطعام، لا صورة ولا رائحة، أحيانا الإنسان يشم رائحة طعام نفيس يشتهي أن يأكل، يقولون يسيل لعابه، لكن لو قبعت في غرفة لا ترى شيئا ولا تسمع باسم الطعام ولا بشكل الطعام ولا بصورة الطعام ولا برائحة الطعام تجوع، تجوع جوعا شديدا. لذلك يمكن أن تأكل عند الضرورة لحم الخنزير، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالشهوة إلى الطعام شهوة تنبع من الداخل، بينما الشهوة الأخرى شهوة الجنس لا تتأتى إلا من الخارج، لا تسور الشهوة إلا في مجتمع الاختلاط، لا تسور الشهوة إلا في المناظر المثيرة، وإلا في تفلت الفتيات من منهج الله عز وجل، وإلا مع صحبة الأرازل وسماع قصصهم، كل هذه مثيرات. فالشريف ليس الذي يهرب من الخطيئة، بل الشريف هو الذي يهرب من أسباب الخطيئة، هذا القول السيد المسيح عليه السلام. الشريف من يهرب من أسباب الخطيئة. فالإنسان إذا أراد أن يكون عفيفا وأن يكون محصنا فليطبق هذه الآية: ولا تقربوا الزنا. يعني أي كلمة أو أي علاقة أو أي مشي في طريق، لذلك من تنزه في الطرقات تجرح عدالته، من جلس مع أناس يتحدثون عن النساء تجرح عدالته، من كان حديثه عن النساء تجرح عدالته، من صحب الأراذل تجرح عدالته، كلها مثيرات. فلذلك صديق منحرف يجب ألا تصاحبه، مكان موضوع بالمعاصي والآثام ينبغي ألا تأتي إليه. حفلة ماجنة، أخي مدعو ابن خالتي، ابن خالتك عزم اعتذر، أيام في أعراس مختلطة في الفنادق الكبرى، تأتي دعوة فخمة جدا. فالاختلاط والعلاقات وإطلاق البصر والتفلت والتبرج، هي كلها أسباب. لذلك الله عز وجل قال لا تقربوا الزنا، نهانا عن أسبابه، لأنك إن فعلت أسبابه أغلب الظن لا تستطيع أن تكبح جماح نفسك فيه. والذي يلفت النظر أن الإنسان، وقد قرأت هذه المقالة ممن لا يعرف القرآن إطلاقا، فقال مترجم أن الإنسان إذا استثيرت شهوته يفرز الدماغ مادة تعطل محاكمته، وهذا ما يفسر أن الإنسان يقع في حماقة كبيرة وهو في أعلى مكانه في البيت الأبيض قاعد، وقع في حماقة ما بعدها حماقة. فالإنسان حينما يسمح لنفسه أن يتجاوز حدود الله بخلوة مع امرأة أجنبية لا تحل له، أو بعلاقة آثمة مع إنسان منحرف، أو بصحبة الأرازل، أو بتعريض نفسه لمثيرات جنسية بشكل مستمر، هذا أيضا يسبب الوقوع في الفاحشة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. كلمة تدعو إلى الألم بحكم علاقتي يعني بشريحة في المجتمع كبيرة جدا، وبحكم عملي في الدعوة إلى الله، وبحكم أن بعض الناس يثقون بي فيعرضون علي مشكلاتهم، الانحرافات كبيرة جدا حتى في هذا البلد الطيب، الانحرافات بأنواعها وحتى زنا المحارم. وأعني ما أقول، لا أتكلم من فراغ، أتكلم من وقائع. وحتى زنا المحارم واسع جدا مع انتشار هذه الثقافات الغربية وهذه الفضائيات. فالذي يحرص على سلامة أولاده فليكن دقيقا جدا فيما يأتيه إلى البيت من أجهزة. والله مرة في هذا الصحن وقف رجل وقور بكى بكاء كأنه طفل، خير إن شاء الله، قال لي ابنتي حامل من ابني وكلاهما في السجن. هذه مصيبة، هذه مصيبة. إنسان آخر رجا أحد خطباء دمشق اللامعين، قال له قل هذه القصة على المنبر، جالس مع أولاده يقلبون هذه المحطات، منظر يعني منحط جدا، رأسا الأب نقله إلى محطة أخرى، الابن انتبه لرقم المحطة. بعد أن آوى الوالدان إلى فراشهما في الساعة الثانية ليلا سمع الأب أنينا، فاستيقظ ليرى ابنه فوق ابنته. قال للخطيب أرجوك أن تذكر هذه القصة من على المنبر. أخواننا الكرام، في مآسي لا يعلمها إلا الله. هل تصدقون أن 90% من حالات الاغتصاب لا يبلغ عنها؟ 90%، وأن هذه 10% يعني تبدو رقما كبيرا جدا. فإذا واحد الله عافى وعافى أهله وعافى بناته وعافى أولاده من هذه المعاصي والآثام فهو في نعمة ما بعدها نعمة، لأن سيدنا جعفر حينما قال حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه، أحد أكبر صفات المؤمن أنه عفي، أحد أكبر صفات المؤمن أنه عفي. إن حدثك فهو صادق، إن عاملك فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفي. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يعني إذا الإنسان غض بصره وما عرض نفسه لمثيرات وما أكثرها في هذه الأيام، في الأعم الأغلب يحفظه الله عز وجل. أما إذا عرض نفسه لهذه المسيرات وأطلق بصره وصحب الأرازل واستمع إلى مغامراتهم ويعني سمح لنفسه أن يتجاوز حدود الله، والله عز وجل يقول وتلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني الهامش الأمان اخترقه، فكأنه ماشي كان ماشي على شاطئ نهر مستوي جاف، وله شاطئ ثاني مائل ميل شديد لكنه زلق، ثم في نهر عميق. فمن يتعدى حدود الله فكأنه سار على شاطئ مائل زلق سرعان ما يسقط في الماء، ومن تعد عن موجبات الزنا وعن مسببات الزنا كأنه يمشي على شاطئ مستوي جاف. فالذي يحرص على سلامته وعلى عفته فليحفظ أمر الله عز وجل، يا غلام احفظ الله يحفظ. لكن أقول لهؤلاء الشباب الأطهار التائبين، عفتكم قبل الزواج وسام شرف لكم، وعفتكم قبل الزواج سبب للتوفيق الإلهي لزوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إن غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال علماء التفسير حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، يعني أثمن شيء بعد الإيمان في الله بالله زوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. وما من شاب يتعفف عن الحرام إلا هيأ الله له زوجة صالحة، هذا وعد إلهي. وفي حديث في الجامع الصغير تقرأه فيقشعر جلده، حق المؤمن على الله أن يعينه إذا طلب العفاف. حق المؤمن على الله، يعني الله عز وجل أنشأ لك حقا عليه، يعني هناك قصص لا تعد ولا تحصى. الشاب الذي يعف عن الحرام ويبتغي الحلال، والله في شاب كان القصة من 40 سنة تقريبا، يعني كان محرما لأمه في الحج، عاد إلى الشام حاج، فتح مكتبة بأحد أحياء دمشق، كان في حافلات كهربائية، أخواننا المتقدمين بالسن وأنا مثلكم بعفوها. فجاءته فتاة لعوب ماجنة غمزته غمزها فأغلق محله وتبعها. إلى أين ذاهب؟ إلى الزنا. تذكر أنه حج بيت الله الحرام فغلبته خشية الله، وعاد وجد حافلة صعد فيها وترك هذا العمل. هو الآن حي يرزق، أما عمه توفي. يقسم بالله العظيم أنه في اليوم التالي جاءه أحد وجهاء الحي، قال له يا بني أنت متزوج؟ قال له لا والله. قال له عندي بنت تناسبك. فتوهم أن هذه البنت فيها عيب كبير حتى عرضها أبوها، فلما أرسل أمه إليها وجدتها فتاة رائعة الجمال. فلما عاد الأب إلى هذا الفتى قال له والله يا سيدي البنت رائعة بس أنا ما أملك شيء. قال له هذا مو شغلك، أبوها تاجر زيت كبير، هيأ له بيتا وأسس البيت وجعله شريكا له في العمل، وهو الآن حي يرزق أحد كبار تجار الزيت، بينما عمه قد توفي. يعني ما في شاب على وجه الأرض يغض بصره عن محارم الله ويرجو رحمة الله ولا يهون عليه أن يعصي الله إلا ويكرمه الله، ولو بدا الأمر صعبا. إلي عند الله مو عند العبد. قصص كثيرة جدا لكن ما في وقت تحكيها، والحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، هل يستجيب الله للمؤمن إذا دعاه أن يطيل في عمره؟ العمر ما بيزيد. العلماء حلوا هذه المشكلة بأن قيمة العمر لا في مدته الزمنية فهي ثابتة، ولكن في غناه بالعمل الصالح. وأوضح مثال، تفتح محل 4 ساعات تبيع 1,000,000 ليرة،
1: يفتح واحد محل 4 ساعات يبيع 100 ليرة، فالوقت ما له قيمة، العبرة بالغلة. فالإنسان يطول عمره بالأعمال الصالحة، هذا معنى. هل تجوز الصلاة عند سماع الأذان مباشرة؟ هو كله بيان دقيقتين بيكون. أما إذا كان بوقت مثلا عندك ركب بسيارة عامة وسفر، إذا دخل الوقت تجوز الصلاة. أما في مسجد معقول قال الله أكبر تقوم تصلي تمشي انتظر. أنا زوجة ولي ولداني بزوج يتعامل بالفائدة، هل أعتبر أنا وأولادي نأكل مال حرام؟ حقيقة أنه حرمة المال لا من طريقة، لا من عينه، بل من طريقة كسبه. فالزوج طبعا يكسب المال الحرام، أما الزوجة ينفق عليها زوجها، ليست آثمة في أن تأكل الحد الأدنى من طعامه وشرابه هي وأولادها، وليس عليها إثم، ما في دخل آخر ولا في طريق أخرى، فهي ليست آثمة فيما تأخذ في الحد الأدنى، أما هو آثم قطعا. والحمد لله رب العالمين.
2: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. صلوات

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: شك لفي شك وما ربك بظلام العبيد.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل السلام والأمر بإفشائه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه.
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه.
1: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الرجاء.
2: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: غلبت غضبي. متفق عليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه.
2: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إن حق الله على العباد أن

فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: نبدأ الحصاد بالعناوين. الصين ترد على إدانة مشتركة من قادة دول المحيط الهادئ لاختبارها صاروخا باليستيا، ودراسة تظهر أن فرص الحصول على عمل تختلف بشكل كبير تبعا لنوع تأشيرة الشخص. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير يكشف خطة لتهجير جماعي للفلسطينيين من قطاع غزة، فيما إسرائيل تعلن إطلاق سراح لبناني اعتقلته على هامش المواجهة مع حزب الله. اتهمت الصين بالاو الدولة المضيفة لمنتدى جزر المحيط الهادئ باختطاف مواقف دول أخرى بشكل متعمد، وذلك بعدما قادت بالاو إدانة مشتركة لبكين على خلفية اختبارها الصاروخي الباليستي الأخير. وكانت الصين قد أبلغت عددا محدودا من الدول قبل وقت قصير من إطلاقها التجريبي لصاروخ باليستي عابر للقارات في شهر يوليو تموز الماضي، في خطوة أدانتها دول من بينها أستراليا. واختتم المنتدى في وقت متأخر من مساء الخميس بموافقة الدول المشاركة على إبداء القلق إزاء الاختبار الصاروخي الصيني الأخير. وفي وقت سابق من يوم الخميس أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جياكون أن بلاده أوضحت مرارا موقفها مع استعدادها للتعاون مع دول جنوب المحيط الهادئ.
2: Palau has repeatedly hyped up and attempted to hijack the positions of other members of the Pacific Islands Forum. Its intentions are malicious and the scheme will not succeed. China adheres to the path of peaceful development, firmly pursues a defensive national defense policy, and never engages in military expansion.
1: في شأن آخر، قالت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية إن مزيدا من الأستراليين تأكدت سلامتهم بعد الفيضانات الكارثية التي ضربت منطقة نيبال والتبت، فيما لا يزال حوالي 36 أستراليا في عدد المفقودين. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوغاريك إن فرق الطوارئ تواصل تقييم الوضع على الأرض، وأن حجم الأضرار والاحتياجات المطلوبة بدأ يتضح بشكل أكبر.
3: Some 65,000 people require emergency water, sanitation, hygiene support. More than 22,000 children need protection. 2,600 children under 5 are expected to need treatment for severe wasting. And around 10,500 pregnant and breastfeeding women need nutrition assistance. 19 schools have been damaged, 9 of them completely destroyed. 8 more being used to shelter displaced families.
1: على صعيد آخر، حذر تقرير للأمم المتحدة من أن العالم سيتجاوز على الأرجح هدف الحد من ارتفاع الانبعاثات إلى 1.5 درجة مئوية خلال السنوات المقبلة، وبشأن ذلك أن يعرض المجتمعات لمزيد من الظواهر الجوية القاسية مع ارتفاع مستويات سطح البحر. وحتى في ظل أكثر السيناريوهات تفاؤلا، يتوقع أن تبلغ درجات الحرارة العالمية ذروتها عند 1.8 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. ودعا مسؤولون في الأمم المتحدة الحكومات إلى تسريع خفض الانبعاثات قائلين إن التحدي لم يعد يتمثل في تجنب تجاوز عتبة 1.5 درجة، بل في الحد من حجم التجاوزات ومدته. وقال عالم المناخ في جامعة إكستر ريتشارد بيتس إن العالم لا ينبغي أن يتعامل مع هذه النتيجة المخيبة للآمال باعتبارها أمرا محسوما.

0: new message is about what we do about this. It's a reality check. We have to live with this warmer world and put in place adaptation and resilience. But there's still a lot we can do to limit warming. We have to still be reducing emissions to limit the amount of overshoot, start taking carbon out of the atmosphere to bring temperatures back down again. So it's about responses rather than just sort of saying it's happening.
1: في شأن شرق أوسطي، كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير عن خطة للتهجير الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة الذي فرضت عليه عدة دول من بينها أستراليا عقوبات، إن الخطة تهدف إلى إخراج 250 ألف شخص خلال العام الأول، يتبع ذلك حوالي 2 مليون شخص على مدى السنوات 6 التالية. ويعد التهجير القسري للمدنيين في الأراضي المحتلة جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف. وقال بن غفير إن حزب وهو سيتبنى هذا الموقف داخل الحكومة بعد الانتخابات المقررة في شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل، مدعيا أن هناك دولا مستعدة لاستقبال فلسطينيين من غزة مقابل أموال وحوافز أخرى.
2: I'm telling you, I've sat in the most secret meetings. There are countries that inform the state of Israel that they are willing to do this in exchange for a budget, for money, for various things they requested from the state of Israel. But there are countries willing to do it.
1: يأتي ذلك فيما تسلمت بيروت يوم الخميس مواطنا لبنانيا أفرجت عنه إسرائيل، مع إعلان إسرائيل أنها ستطلق سراح 5 أشخاص كانت اعتقلتهم في جنوب لبنان على هامش المواجهات مع حزب الله، بعدما تبين لها أنهم مدنيون لم يشاركوا في أي عملية ضدها. هذا وطلبت الحكومة اللبنانية إسرائيل خلال جولة التفاوض الأخيرة التي جرت بين الطرفين في روما برعاية أمريكية في شهر آب أغسطس الماضي بإطلاق دفعات أولى من هؤلاء الأسرى. تزامنا مع ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تقرر الإفراج عن 5 مدنيين لبنانيين أوقفوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وأوضح في بيان أنه بعد الانتهاء من استجوابهم تبين أنهم مدنيون. وفي شأن شرقي أوسطي آخر، قالت إيران أنها استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والإمارات متوعدة بالثأر لضربة على حفل زفاف قالت إنها تقف وراءها الولايات المتحدة. وقال الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت وقاعدة المنهاذ الجوية في الإمارات العربية المتحدة. وجاءت الضربات بعد أن أفاد الهلال الأحمر الإيراني بأن هجوما صاروخيا استهدف هذا الأسبوع حفل زفاف في بلدة هوكستكس الساحلية الإيرانية، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين. فيما قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الولايات المتحدة تحقق في الضربة وأن الجيش الأمريكي لا يستهدف المدنيين أثناء القتال.
3: I will say that the Iranian state media has not been a very good scribe about what's happened in the conflict thus far. So I'm extremely skeptical of this. What I can say with 100% confidence is that unlike the IRGC, the United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen.
1: وعودة للشأن المحلي، إذ أعلنت نائبة رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز بالإنابة بروكار أن الشرطة باتت تسيطر على الوضع عقب سلسلة عمليات إطلاق نار جرت مؤخرا بعد يوم من مقتل طالب جامعي بالرصاص داخل منزله في جنوب غربي سيدني، فيما قتل رجل في الأربعينيات من عمره خارج منزل في غربي سيدني. وهذه على الأقل 5 واقعة يشتبه في أنها ناجمة عن استهداف أشخاص بالخطأ منذ شهر مايو أيار من عام 2025، وسط مخاوف من أن يكون زعماء الجريمة في الخارج وراء تفاقم هذه الهجمات التي تستهدف أشخاصا عن طريق الخطأ. في محاضرة رئيسة الوزراء بالإنابة السكان من ضرورة توخي الحذر واليقظة.
4: We have to be honest here about what we're confronting. These organized criminal gangs are recruiting children to outsource their violence. As a government, we have been resourcing and will continue to resource the police in whatever way possible to crack down on the actions of these criminal gangs. It is not on.
1: في شأن يتعلق بالتأشيرات، أظهرت دراسة جديدة أجرها المجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية وجامعة نيو ساوث ويلز أن فرص الحصول على عمل تختلف بشكل كبير تبعا لنوع تأشيرة الشخص. ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يدخلون أستراليا كلاجئين أو ضمن برامج إنسانية أكثر عرضة لانخفاض معدلات توظيفهم ما يتسبب بارتفاع مستويات الفقر. وقالت الرئيسة التنفيذية للمجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية كاساندرا جولدي إن السياسات الحالية تجبر عددا كبيرا من الأشخاص على مواجهة ظروف صعبة خلال السنوات العشر الأولى من إقامتهم في البلاد.
5: Under our humanitarian program, there are very high rates of poverty. Now, let's remember that when somebody comes to Australia as a refugee or a person seeking asylum, they are often coming from war-torn backgrounds. They're typically coming with absolutely nothing. But in the first year, there's a 60% rate of poverty amongst people who are in the humanitarian program. And so that should concern all of us.
1: في شأن سوداني، حذرت بعثة تابعة للأمم المتحدة في تقرير لها يوم الخميس من أن تجنيد مقاتلين أجانب مع الدعم الخارجي يؤججان النزاع في السودان ويفاقمان أعمال العنف بحق المدنيين. وتدور الحرب منذ شهر نيسان أبريل من عام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعدما كان الطرفان حليفين. وقالت عضو البعثة الأممية منى رشماوي في البيان أنه تم كشف شبكة عابرة للحدود تمتد عبر دول عدة. في أخبار الرياضة وتحديدا في سباق الدراجات، حقق سلوفيني الشاب ياكوب أومريزل أكبر انتصار في مسيرته بفوزه بالمرحلة 12 من سباق طواف إسبانيا، وذلك بعد انطلاقة فردية قوية أوصلته إلى كلار إلتو. كان هذا حصاد الأسبوع، قدمه لحضراتكم على التميمي. شكرا لإصغائكم.
6: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، إذا أقيمت الصلاة وكبر الإمام فاستفتح صلاتك بقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي ركوعك أخي المسلم قل: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم قل: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ولك أن تقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وبعد أن ترفع من الركوع أخي المسلم وقبل أن تسجد قل: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي سجودك أخي المسلم قل: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا جلست بين السجدتين فلك أن تقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. وبعد التشهد وقبل أن تسلم فادعو الله سبحانه وتعالى بقولك: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ولا تنسى أن تقرأ آية الكرسي عقب كل صلاة، واقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. تقبل الله منا ومنكم الصلاة وسائر الأعمال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: ورضونا.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي. اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: is regarded in prayer as long as one is waiting for the prayer. The congregational prayer of anyone amongst you is more than 20 times in reward than his prayer in the market or in his house. For if he performs ablution completely and then goes to the mosque with the sole intention of performing the prayer, and nothing urges him to proceed to the mosque except the prayer, then on every step which he takes toward the mosque, he will be raised 1 degree, or one of his sins will be obliterated. The angels will keep on asking Allah's forgiveness and blessings for every one of you as long as he keeps sitting at his praying place. The angels will say, O Allah, bless him. O Allah, be merciful to him. As long as he does not do a thing which troubles or hurts the others. The Prophet, the blessing and peace of Allah be upon him, further said, one is regarded in prayer as long as one is waiting for the prayer. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 25 درجة وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه
1: أخي المؤمن إن من أفضل الأعمال أن يظل لسانك دوما رطبا بذكر الله الأذكار بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا أذكار المساء
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

سلامتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت،

بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير.

أخي المؤمن، فلنتعاهد على ذكر لله دائم ينير القلب ويزيد الحسنات ويرفع الدرجات عند رب العالمين.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب حسن الخلق.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي. باب الحلم والأنات والرفق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. رواه مسلم.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه. رواه مسلم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه.
1: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب المبادرة إلى الخيرات.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم.
1: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

سبحان الملك العظيم الجليل، سبحان المنعم بقبول القليل، سبحان المتفضل بإعطاء الجزيل، سبحان ذي الفضل والطول، سبحانك ربي المعافى من عافيت، والمبتلى من ابتليت، والحكم ما حكمت، والقضاء ما قضيت. سبحانك بيدك البسط والقبض، ولك مقاليد السماوات والأرض، من أكرمته فهو المكرم، ومن أهنته فهو المهان، ومن خذلته فهو المخذول. سبحان ذي المن والنعم والمجد والكرم.

عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهلا أنت أن تحمد، وأهلا أنت أن تعبد.

حملوا راية الإسلام، نشروا في الأرض السلام، جابوا البلاد والأمصار، أقاموا العدل والوئام، سطروا بإيمانهم أعظم حضارة وأرقى مدنية، فكانت فتوحاتهم نورا وضياء للأنام. إنهم بناة الأمة الحقيقيون. يوسف الأيوبي، الناصر صلاح الدين، نشأ في أوساط الحكم، فتمرس في أساليب الإدارة والسياسة، وأتقن فنون القتال والفروسية. عرف بإقدامه وشجاعته، مما جعله من قواد المعارك والفتوحات وهو في فتوته، وكان ذا حنكة وعبقرية عسكرية في التخطيط والتنفيذ والقيادة. هو يوسف أيوب بن شاذة الهذاني الكردي الأذري. ولد في تكريت سنة 530 هجرية، اهتم بالعلم وخاصة بالطب، وكان من حفظة القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبا للأدب والشعر، حتى أنه حفظ ديوان الحماسة لأبي تمام وهو لا يزال فتى صغيرا، واهتم بعلم الفلك والنجوم. كان صلاح الدين قائدا صلبا وفاتحا رحيما وواليا حكيما، وكثرت في عصره الفتوحات، حيث فتح حصن حمص من الفرنجة سنة 531 هجرية، وولي إمارة مصر في خلافة نور الدين الزنكي سنة 564 للهجرة، فبنى فيها قلعة تسمى إلى الآن باسمه شرقية سيناء. بدأ بإصلاح البلاد في الشام ومصر بالعمارة وتحصين الحصون والإغارة على الصليبيين لتأمين طرق الحج للمسلمين، فأغار على الصليبيين في عدة مدن، منها مرج عيون وبعلبك وبانياس والبقاع. وفي عام 583 للهجرة فتح مدينتي اللد والرملة، ثم انطلق على رأس جيش كبير لملاقاة الصليبيين، فجمعوا له جيشا كبيرا في عكا، فاقتتلا على جبل طبرية حتى حال الليل بينهما، وفي اليوم التالي تراجع الصليبيون إلى تل حطين، فأشعل صلاح الدين النار حولهم فقتلهم العطش حتى استسلم قوادهم، وقتل بعضهم وأسر جميع من بقي، وعاد إلى طبرية فتسلم قلعتها، ثم تابع إلى عكا فطهرها أيضا من الصليبيين، وأنقذ أسر المسلمين فيها وكانوا زهاء 4000، وبعث قواده إلى الناصرة وقيسارية والمدن المجاورة لعكا وطبرية، ففتحوها وظفروا بها، ومن ثم توجه إلى نابلس وفتحها، وتابع في فتح الحصون والقلاع والمدن امتدادا من جبيل وبيروت وحتى يافا وعكا ونابلس وما يحيط بها، ويريد بذلك تمهيد الطريق لفتح بيت المقدس. وفي منتصف رجب ذلك العام تجمع في القدس 60,000 من الصليبيين وخندقوا حول المدينة، فحاصرها السلطان صلاح الدين عدة أيام، ثم باشرهم القتال، فخرق الخندق وأوقع السور عليهم حتى استسلموا وسلموا له بيت المقدس في 27 من رجب، وخرجوا منها صاغرين. فكان أول ما قام به تطهير المسجد الأقصى وإزالة المباني التي التصقت به وتجديد المحراب والمنبر، فأحضر منبرا من حلب كان الملك نور الدين قد هيأه ليوم كهذا قبل 20 عاما، ووضعه في المسجد الأقصى ولا يزال إلى يومنا هذا. ثم تابع فتوحاته في كافة أرجاء المدن، فما ترك مدينة أو حصنا أو قلعة إلا وحاصرها ونزل بها وطهرها من ساحل البحر المتوسط حتى عمق ساحل البحر الأحمر. في سنة 89 و500 للهجرة، وبينما كان الناصر صلاح الدين في دمشق يشرف على وصول موكب الحجيج، أصابته الحمى الصفراوية وأخذت منه كل مأخذ، حتى توفي في شهر صفر من تلك السنة. فسلام عليك يا محرر القدس، يا من مشيت على نهج فاتحها الفاروق عمر بن الخطاب، ويا من تئن لأمثالكم القدس اليوم تحت وطأة الغاصب الدنس، فتقول منادية: أين عمر؟ أين صلاح الدين؟ أين القادة؟ أين المسلمون؟ جرح يفيض من القدس وينزف،
ينادي روح عمر العدل المنصف وسيف صلاح الدين بعده يرفرف وقدساه قد تركت سبية للمسرف.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

Mm-hmm.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
2: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله،

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

أنا لست مجهولا على الخذلان، أنا مسلم والمجد يقطر كالندى.

0: أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 25 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا في الدرس الماضي إلى حبه صلى الله عليه وسلم حسن الأسماء وكراهيته قبيحها، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب المسلم صالح الاسم وحسنه. الاسم ألصق شيء بالإنسان، فإذا كان حسنا سعد به، وإن كان قبيحا يعني أورثه مواقف محرجة وألما نفسيا. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يحب الاسم الحسن ويكره الاسم السيء، وفي هذا تكريم للمسلم أن يعرف باسم قبيح، تكريم له أن يعرف باسم قبيح أو ينادى باسم قبيح أو يوضع عليه علم قبيح اسما أو لقبا أو كنية. بالمناسبة الاسم سعيد، الكنية أبو محمد أو ابن فلان، اللقب الصديق الفاروق، المتنبي لقب، الجاحظ لقب. فالإنسان له اسم وله كنية وله لقب. نعم، يضاف النسب القرشي، ويضاف الشهرة، الشهرة الحداد، الخراز، السمان. فهناك اسم وهناك كنية وهناك لقب وهناك نسب وهناك شهرة. هذه هي الأسماء التي نعرفها في اللغة العربية. روى الطبراني وأبو يعلى عن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه. المؤمن بنادي إخوانه بأحب الأسماء إليهم، وهذا من حكمته ومن أدبه العالي. يعني أيام بيكون الاسم جيد، الكنية أو الشهرة أو النسب يعني غير مستحبة، فالمؤمن ينادي أخاه اسمه الأول. إذا كان اسمه الأول غير مستحب يناديه بكنيته. على كل الفيصل أن تنادي أخاك المؤمن بأحب الأسماء إليه. هناك من يحب أن تناديه بكنيته، أبو فلان، ابن فلان. هناك من يحب أن تناديه باسمه. هناك من له اسم مركب، محمد سعيد، لا يحب أن تناديه إلا بالأول محمد، أو بالاسمين معا محمد سعيد. على كل ينبغي أن يكون اختيار الاسم الذي تنادي به أخاك جزءا من استقامتك ومن اقتدائك برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نقول يجب أن تختار أحب الأسماء إلى إخوانك، أما هذا الذي يناديهم بأبشع الأسماء بالألقاب التي ليست مستحبة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سمع السيدة عائشة تقول عن أختها صفية هي قصيرة، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. إذا جزء من استقامتك ومن اقتداءك برسول الله عليه الصلاة والسلام أن تحسن اختيار الأسماء التي تنادي بها إخوانك. أما إذا كنت معلما وفي طلابك اسم غير مستحب عليك أن تبدل اسمه إلى اسم مستحب، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. على كل أن تنادي أخاك بأحب الأسماء إليه، هذا من التكريم، وهذا من التحابب، وهذا من التواصل، وهذا من إدخال السرور عليه أن تناديه بأحب أسمائه إليه. يعني واحد إذا عنده مثلا يعني كاتب أسماء أخوانه، فلان أبو وائل، اكتب كنيته لعله يطرب أن تناديه بكنيته. فلان اسمه محمد سعيد، لعله يستحسن أن تناديه باسمه الأول أو الاسمين معا. على كل جزء من استقامتك ومن تأسيك لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن تطلق الأسماء المحببة على إخوانك. أما إذا كنت قيما ومشرفا وكان لأحد طلابك اسم قبيح، يعني في أسماء مو معقولة، عدوان، عربش، سرقنها، في أسماء الأفضل أن تختار الأسماء الطيبة أو أن تتحاشى هذه الأسماء. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتحسين الأسماء، فروى أبو داود وابن حبان في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم. هذه لفتة لطيفة جدا، يعني هذا اسمك تعرف به في الدنيا والآخرة. لذلك كم ينبغي أن يكون الأب معتنيا بتسمية أبنائه؟ يعني جزء من حقوق ابنك عليك أن تحسن اسمه، جزء من حقوق ابنك عليك أن تحسن اسمه. والذين يعملون في التعليم يعرفون كم هو الحرج الشديد الذي يصب على أطفال بريئين لهم اسم يثير الضحك والاشمئزاز، فهم يصبحون سخرية بين زملائهم. يعني إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم. وعن أبي وهب وكانت له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي وهب رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وفي رواية وهمام من الهمة، وأقبحها حرب ومرة. الحارس هو الكاسب، والهمام الذي يهم مرة بعد مرة، وكل إنسان لا ينفك عن أن يكون كاسبا لرزقه ويهم في مسعاه مرة بعد مرة. الاسم الكريم كما يقولون يشعر بكرامة المسمى، لكن بالمناسبة كل واحد له اسم. من توفيقه في الحياة ومن نجاحه في الحياة أن يكون هناك حد أدنى من المطابقة بين اسمه وبين صفاته، فلا ينبغي أن يكون سعيد شقيا، ولا ينبغي أن يكون كامل ناقصا، ولا ينبغي أن يكون كريم بخيلا. يعني من المفارقات أن تكون هناك أن يكون هناك تناقض بين معنى الاسم وبين صفة المسمى، والأكمل أن يكون هناك توافق بين الاسم وبين المسمى. وهناك من يقول لكل إنسان من اسمه نصيب. نعم. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن، يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة. رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه مسلم باختصار. إذن من حق ابنك عليك أن تحسن اسمه. الآن بالأسواق في كتب فيها آلاف الأسماء، 4000 5000 اسم، فإذا الإنسان أنجب مولود يعني يجب أن يبذل جهدا جيدا ومتقنا في اختيار اسم ابنه، لأن هذا الاسم أصبح علما على ابنك طوال حياته وفي الحديث وحتى في الآخرة، هذا فلان ابن فلان. نعم. وننتقل إلى موضوع آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حبه صلى الله عليه وسلم للفأل الصالح وكراهيته للتطير. فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح أي الكلمة الحسنة. فكيف ينفي النبي صلى الله عليه وسلم العدوى مع أنها واقعة؟ في الطب العدوى واقعة، وهناك أمراض معدية، وهناك أمراض سارية، وهذا شيء لا يستطيع أحد أن ينكره، فكيف ينفيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يقول لا عدوى؟ ثم كيف يقول في أحاديث أخرى: إذا قدمتم بما معناه على بلد فيه طاعون فلا تقدموا عليه، وإذا كنتم في بلد فيه طاعون فلا تخرجوا منه. والحقيقة هذا الحديث من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا من قديم الزمان معروف أن الإنسان إذا دخل إلى بلدة موبوءة ربما أصيب بهذا المرض، بلدة موبوءة بالطاعون إذا دخلها في الأعم الأغلب يصاب بهذا المرض عدوى. أما أن يشير النبي قبل 1500 عام إلى أن هناك إنسانا يحمل المرض وليس مريضا، فإذا خرج من بلدة فيها طاعون ربما كان يحمل جرثوم الطاعون في مفرزاته ومقاومته عالية جدا، هو معافى من الطاعون لكنه يحمل هذا الجرثوم. وإذا كنتم في بلد موبوء فلا تخرجوا منه. هذا الحديث يتوافق مع أحدث معطيات الطب في موضوع العدوى، يعني لا ينبغي لك أن تدخل على بلدة موبوءة ولا أن تخرج من بلدة موبوءة ولو كنت صحيحا، فربما كنت تحمل المرض ولست مريضا. معناها النبي أشار إلى أرقى الحقائق التي عرفها العلم الحديث، فكيف يقول عليه الصلاة والسلام لا عدوى؟ كيف؟ الجواب أن النبي لا ينفي العدوى، ولكن ينفي أن يكون المريض بمرض معين هو الذي أحدث هذه العدوى. الله جل جلاله سمح لهذا المرض أن ينتقل من زيد إلى عبيد، فالإنسان إذا أصيب بمرض بسبب اتصاله بزيد أو عبيد لا ينبغي أن يعزو هذا المرض إلى زيد أو عبيد لئلا تقع الأحقاد، وصونا للتوحيد. يعني لا عدوى، خذ الأسباب، لكن إذا لا سمح الله مرض الإنسان لا ينبغي أن يقول فلان أمرضني، يقول ربي أمرضني. لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل الصالح، الطيرة بكسر الطاء هي التشاؤم، والعرب كانوا إن طار طائر عن يمينهم تفاءلوا، وإن طار طائر عن شمالهم تشاءموا. فالطائر الذي يطير عن اليمين اسمه السانح، والطائر الذي يطير عن الشمال اسمه البارح. فإذا طار طائر عن شمالهم تشاءموا، وهذا التشاؤم ليس له أصل إطلاقا ولا ينطبق مع الحقيقة، وهو من فعل الشيطان. فلذلك الإنسان لا ينبغي أن يتشاءم لا من رقم ولا من يوم ولا من شخص. طائركم معكم، الإنسان أخطاؤه وذنوبه تسبب له المتاعب، واستقامته وإخلاصه تسبب له البهجة والسعادة. فسعادتك منك وشقاؤك منك ولا علاقة لأحد بذلك، سعادتك منك وشقاؤك منك ولا علاقة لأحد بذلك، هي الحقيقة. أما أن تعزو هذا الشر من فلان وهذا الشر من هذا الرقم وهذا الشر من هذا اليوم وهذا البيع الذي لم ينعقد من فلان لما دخل لم ينعقد البيع، هذا كله كلام لا معنى له. أما الذي يقرأ في الأبراج في المجلات فقد وقع في الكفر وهو لا يدري، لأنه من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر، وهذه كهانة لا معنى لها. من أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 صباحا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره، كان يقول لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل الصالح أي الكلمة الحسنة.

ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. يعني فلان مريض، أنت تعرف أنه في أناس ماتوا بهذا المرض وفي أناس عاشوا ومد الله في عمرهم، وزرت مريض بهذا المرض، ما الذي ينبغي أن تقوله؟ ينبغي أن تذكر له أشخاصا أصيبوا بهذا المرض وشفاهم الله وهم في صحة تامة. هذا الكلام الطيب، نفس له في الأجل. يعني في أشخاص دائما سوداوي المزاج، يعطيك الصورة القاتمة، ينبئك بالشر المحتم. هذا الإنسان يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يحب الفأل، يحب أن تتفاءل بالخير. مرة واحد سمع كلمة أنه في عام كذا بعد عامين ليس هناك أي مجال لعمل خاص، وعنده معمل، ما زال الهم يأكل من قلبه حتى أصيب بمرض عضال، مع أن هذا الكلام لم يطبق، وما من وقت نشط فيه العمل الخاص كهذه الأوقات. فإنسان يأخذ كلمة يسبب لنفسه متاعب كثيرة جدا يصدقها ويلغي التفاؤل من حياته، هذا إنسان غير عاقل. يعني دائما أو أحيانا يقول لك الجفاف حل في بلادنا، ثم نفاجأ أن هناك أمطارا غزيرة. أنا أذكر مرة يعني بلغ الجفاف درجة أنه دمشق معدل أمطار السنوي صار 160-140، استمر 7 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، حتى قيل إن خطوط المطر انتقلت وتبدلت. ثم نفاجأ بعام 350 ملم، العام الثاني 310، العام الثالث 260، والسنة 260. يا الله عز وجل، الإنسان لا ينبغي أن يتشائم. يعني بالأمطار تفائل، بالمواسم تفائل، بالمستقبل تفائل. في إنسان بنقي، شو في أخبار مظلمة سمعها يلقيها ويكبرها حتى يشعر الناس باليأس؟ ليس هذا هو الإيمان. الإيمان أن تلقي الخبر الطيب، أن تلقي الخبر المريح، أن تختار من بين الأخبار كلها الخبر الذي يفتج الصدر. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل الصالح، أي الكلمة الحسنة المبشرة بالخير. كان عليه الصلاة والسلام يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح، يعني يا راشد في مسعاك ويا ناجح فيما أنت فيه. نعم. كان يعجبه أن يسمع طالب الضالة يا واجد. إذا إنسان بحث عن ضالته يقال له يا واجد. وأن يسمع التاجر يا رازق، وأن يسمع المسافر يا سالم، وقاصد الحاجة يا نجيح، والغازي يا منصور، والحاج يا مبرور، والزائر يا مقبول. الإنسان سيسافر، رافقتك السلامة بالطيارة. نعم والله شيء بخوف، إذا وعيت ما في، وقد مات جميع ركابه. هذا كلام ما بيصير. دائما اختار الخبر الطيب. لطيف الكلام. طالب الضالة يا واجد، التاجر يا رزاق، المسافر يا سالم، قاصد الحاجة يا نجيح، الغازي يا منصور، الحاج يا مبرور، الزائر يا مقبول،
وأمثال ذلك كما في المرقاة. والله المؤمن لطيف، يختار أجمل الكلمات. أنا حدثني أخ طبيب، قال لي عندي طالب في آخر سنة، هو أستاذ في الجامعة، قال لي عنده امتحان فغاب، امتحان شفهي غاب، التقى به بعد أيام، لما لم تأتي؟ قال له أنا ما حاجة. لماذا يا بني؟ قال له أنا مصاب بمرض خبيث، وقد وقت لي الأطباء أشهرا عدة أموت بعدها، فماذا يعني الامتحان بالنسبة إلي؟ هو بأعلى صف، يعني امتحان شفهي وتخرج. قال لي هذا الصديق، فما زلت أقنعه أن يقدم الامتحان، حتى قلت له والله لن أسألك ولا سؤال، بس تعال. قال له ولم؟ قال له لو أنك مت يكتب على نعوتك الدكتور فلان. فقال لي بعد لأي وبعد إقناع شديد جاء وقدم امتحان ولم يسأله ولا سؤال، رقى لحاله وليأسه ونجحه. بيقول لي بعد 6 سنوات رأيته في الطريق فصعقت، فسألته عن حاله، قال والله ذهبت إلى بلد أجنبي وأجريت فحوصا دقيقة، فإذا أنا مصاب بمرض يشبه أعراض المرض الخبيث تماما، إلا أنه التهاب بالأمعاء، التهاب حاد، وشفيت من هذا المرض. يعني الإنسان، العوام يقول اللي عند الله مو عند العبد، مهما كان الخبر قاسيا، مهما كان التشخيص مخيفا، ثق بالله عز وجل. بل إن الأطباء يقولون إن ارتفاع معنويات المريض أحد أسباب شفائه، ارتفاع معنوياته. لذلك التفاؤل والاستبشار بالخير محمود شرعا. الإنسان أحيانا الطرق كلها مغلقة أمامه، فجأة تفتح الطرق كلها، بيكون ما في أمل الزواج، ولا عنده بيت، لا بده عمل، بيتوظف براتب كبير ويجد بيت. يعني في أخ كريم ساكن خارج دمشق، له قريبة ساكنة ببيت بحي ممتاز، والبيت كبير وما في، البيت فارغ تقريبا، وهي ساكنة في غرفة واحدة ومفصولة عن البيت، وعرض عليها طويلا أن تؤجره هذا البيت فرفضت، وساكن بمكان بعيد. مرة دخل أحد اللصوص إلى البيت إليها، فخافت فبحثت عن قريبها وقالت تعال اسكن هنا في البيت. يعني الله أرسل لص لهذه المرأة فدفعها إلى أن تأتي بقريبها ويسكن معها في البيت في حي جيد. فالأمور تبدو مغلقة، تبدو الطرق مسدودة، تبدو الأمور صعبة كالمنال، الحاجات متأبية، فجأة تسهل. فالله عز وجل إذا أعطى أدهش، تلاقي شخص لا يملك شيء، اشتغل ونال شهادات عليا وتزوج وسكن البيت وتاجر وربح، يعني لا يصدق نفسه أنه هل يكون هذا الذي كان بعد أن لم يكن؟ طبعا. لذلك التفاؤل والاستبشار محمود شرعا. أما التطير بمعنى التشاؤم فهو منهي عنه شرعا. واحد توفي وترك 5 أولاد أيتام، وله أخ فقير، ولهذا الأخ الفقير شيخ، فجاء هذا الأخ العم إلى شيخه يبكي، قال له أخي مات وترك لي 5 أولاد ولا أملك قوتا لهم. فقال له الشيخ لا تملك شيئا؟ لا، أملك شيء في 7 أشهر. قال له جيد، بعد أن ينتهي ما بيديك ابدأ بالبكاء، بكير على البكاء. قالوا هذا الإنسان عاش 5 أشهر، يعني بكى خوفا
من ضيق ذات يده، والأجل لم يمهله حتى يبلغ هذا الوقت. التطير بمعنى التشاؤم منهي عنه شرعا، وكان عليه الصلاة والسلام يتفاءل ولا يتطير، وكان يحب الاسم الحسن. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة، ومع ذلك فر من المجزوم فرارك من وحش كاسر. فر من المجزوم، خذ بالأسباب، أما إذا وقع المرض قل هو من الله لا من زيد ولا من عبيد، إياك أن تشرك. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفى تأثير العدوى بذاتها. نعم، بل إن الله سبحانه وتعالى إذا أذن تقع العدوى. قاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامة ولا صفر، فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل لكأنها الظباء، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها، شيء واقع هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول، أول جمل أصيب بالجرب، من أصابه بهذا المرض؟ الله جل جلاله. يعني أراد النبي أن نوحد لا أن نشرك. أما الفرار من المجزوم واجب، إذا إنسان مجزوم واجب أن تفر منه. نعم، إنك إن فررت منه أخذت بالأسباب، أما إذا أصبت بمرض لا سمح الله ينبغي أن تعزوه إلى الله. نعم، أما ولا هامة، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، قال هو اسم لطير يتشاءم به الناس، يسكن في الأماكن الخربة ويصيح ليلا، هو البوم، هناك أناس يتشاءمون من البوم، اسمه هامة، قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. نعم، أحيانا يتشاءم من قطة سوداء العوام أحيانا، هذا كله ما له أصل. ولا صفر، قال كان أهل الجاهلية يحلون صفر عاما ويحرمونه عاما، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا صفر، يعني حتى شهر معين ليس هناك تشاؤم من شهر معين. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أما الآن الحديث الدقيق، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من ردته الطيرة، أي منعته من حاجته، فقد أشرك. يعني واحد مسافر اتشاءم من رقم، حجز 13 رقمه بالطيارة، أم لغى السفر، إذا كان لغى السفر من رقم 13 أو من يوم الأربعاء أو من شخص رآه بعينه أو من طائر معين، إذا بيلغي إقدامه على حاجة لسبب تشاؤمي، قال فقد أشرك. من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: وما كفارة ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طيرة ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ما في إلا الله عز وجل. لازم نعتقد الاعتقاد يقينا، وأي اعتقاد آخر نوع من أنواع الشرك.
ألا وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم للتيمم في شأنه كله. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. وفي رواية مسلم كان عليه الصلاة والسلام يحب التيمم ما استطاع في طهوره وفي تنعله وترجله وفي شأنه كله، أي أن يبدأ باليمين. هذا نظام، ابدأ باليمين. إذا كان الأفعال تنجز باليد كان عليه الصلاة والسلام يبدأ باليد اليمنى، يستخدم اليد اليمنى. وإذا كان الأفعال تدرك بالرجل استخدم رجله اليمنى. نعم. والحكمة أنه من باب تكريم اليمين والتفاؤل الحسن، فإن أصحاب اليمين هم أصحاب الجنة، يؤتون كتابهم بأيمانهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وهذا نظام المجتمع المسلم، نبدأ باليمين في الدخول وفي الخروج وفي الجلوس وفي القعود وفي الطعام وفي الشراب وفي اللباس. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النظام ألغى الفوضى، سن البدء باليمين ورجحها على الشمال لما تقدم. فكان عليه الصلاة والسلام يبدأ باليمين في طهوره، أي تطهوره، وهذا شامل الوضوء والغسل والتيمم. في الوضوء والغسل والتيمم تبدأ في اليمين. وفي ترجله، أي تمشيط شعره، ابدأ بالقسم الأيمن. وفي تنعله، ابدأ بلبس نعلك الأيمن. نعم. وفي سواكه، ابدأ بالجانب الأيمن. وفي شأنه كله. وكان عليه الصلاة والسلام يحب التيمم، يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، ويحب التيمم في جميع أمره. نعم. الإمام النووي يقول هذا محمول على باب التكريم والتزيين، كالأخذ والعطاء، الأخذ باليمنى والعطاء باليمنى، دخول المسجد بالرجل اليمنى، دخول البيت باليمنى، حلق الرأس وقص الشارب ابدأ باليمين، تقليم الأظافر ابدأ باليمين، نتف الإبط ابدأ باليمين، الاكتحال ابدأ باليمين، الاضطجاع على اليمين، كل بيمينك واشرب بيمينك. وهذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما لا تكريم فيه ولا تزيين من باب الإزالة يؤخذ باليسار إكراما لليمين. نعم. فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى لطهوره وطعامه وكان خلائه وما كان من أهل

0: بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. وقد روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. وقد روى الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. وكان عليه الصلاة والسلام يقدم الأيمن فالأيمن ويقول: الأيمن فالأيمن. آخر قصة روى الشيخان واللفظ للبخاري عن أنس رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأتى داره: فحلبت شاة فقدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فتناول القدح فشرب، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي فضلة شرابه، ثم قال: الأيمن فالأيمن. سيدنا الصديق سيد المؤمنين، على الشمال جالس، على يمينه أعرابي. مر غلام على يمينه استأذنه فلم يسمح الغلام إلا أن يشرب بعد رسول الله، نظام مريح. الأيمن فالأيمن. قال الحافظ في الفتح: يقدم من على يمين الشارب في الشرب، ثم الذي على يمين الثاني وهلم جرى، وهذا مستحب عند الجميع. وقال ابن حزم: يجب بالضيافة، ابدأ بكبير القوم ثم الذي على يمينه وهكذا إلى أن تأتي على كل الحاضرين. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

يمشي على حذر وينشر هديه رشدا من الذكر العزيز من الذكر العزيز المحكم. يمشي على حذر وينشر هديه رشدا من الذكر العزيز المحكم. ما كان عن رهب ولا عن خيفة لكن على قدر خفي ملهم. حتى أفاض الله وانتشر الهدى ومضى يهيب بكل قلب مسلم ودعا

ألا يا رب أتمن لي بخير وآمني من الحشر العذاب. أجرني يوم خلق الله جاءوا وألهمني برحمتك الجواب. لقد سعد الذي لله يرجو فسامى رفعة

ألا يا رب أتمم لي بخير وآمني من الحشر العذاب أجرني يوم خلق الله جاءوك.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى

الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

تصب ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسر

تصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر.

بصري ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر.

السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة

الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد

وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.

إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: نبدأ الحصاد بالعناوين. الصين ترد على إدانة مشتركة من قادة دول المحيط الهادئ لاختبارها صاروخا باليستيا، ودراسة تظهر أن فرص الحصول على عمل تختلف بشكل كبير تبعا لنوع تأشيرة الشخص. ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير يكشف خطة لتهجير جماعي للفلسطينيين من قطاع غزة، فيما إسرائيل تعلن إطلاق سراح لبناني اعتقلته على هامش المواجهة مع حزب الله. اتهمت الصين بالاو الدولة المضيفة لمنتدى جزر المحيط الهادئ باختطاف مواقف دول أخرى بشكل متعمد، وذلك بعدما قادت بالاو إدانة مشتركة لبكين على خلفية اختبارها الصاروخي الباليستي الأخير. وكانت الصين قد أبلغت عددا محدودا من الدول قبل وقت قصير من إطلاقها التجريبي لصاروخ باليستي عابر للقارات في شهر يوليو تموز الماضي، في خطوة أدانتها دول من بينها أستراليا. واختتم المنتدى في وقت متأخر من مساء الخميس بموافقة الدول المشاركة على إبداء القلق إزاء الاختبار الصاروخي الصيني الأخير. وفي وقت سابق من يوم الخميس أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جياكون أن بلاده أوضحت مرارا موقفها مع استعدادها للتعاون مع دول جنوب المحيط الهادئ.
2: Palau has repeatedly hyped up and attempted to hijack the positions of other members of the Pacific Islands Forum. Its intentions are malicious and the scheme will not succeed. China adheres to the path of peaceful development. Susan

0: 5,000 people require emergency water, sanitation, hygiene support. More than 22,000 children need protection. 2,600 children under five are expected to need treatment for severe wasting. And around 10,500 pregnant and breastfeeding women need nutrition assistance. 19 schools have been damaged, 9 of them completely destroyed. 8 more are being used to shelter displaced families.
1: على صعيد آخر، حذر تقرير للأمم المتحدة من أن العالم سيتجاوز على الأرجح هدف الحد من ارتفاع الانبعاثات إلى 1.5 درجة مئوية خلال السنوات المقبلة، وبشأن ذلك أن يعرض المجتمعات لمزيد من الظواهر الجوية القاسية مع ارتفاع مستويات سطح البحر. وحتى في ظل أكثر السيناريوهات تفاؤلا، يتوقع أن تبلغ درجات الحرارة العالمية ذروتها عند 1.8 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. ودعا مسؤولون في الأمم المتحدة الحكومات إلى تسريع خفض الانبعاثات قائلين إن التحدي لم يعد يتمثل في تجنب تجاوز عتبة 1.5 درجة، بل في الحد من حجم التجاوزات ومدته. وقال عالم المناخ في جامعة إكستر ريتشارد بيتس إن العالم لا ينبغي أن يتعامل مع هذه النتيجة المخيبة للآمال باعتبارها أمرا محسوما.
2: The new message is about what we do about this. It's a reality check. We have to live with this warmer world and put in place adaptation and resilience. But there's still a lot we can do to limit warming. We have to still be reducing emissions to limit the amount of overshoot, start taking carbon out of the atmosphere to bring temperatures back down again. So it's about responses rather than just sort of saying it's happening.
1: في شأن شرق أوسطي، كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير عن خطة للتهجير الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة، الذي فرضت عليه عدة دول من بينها أستراليا عقوبات إن الخطة تهدف إلى إخراج 250 ألف شخص خلال العام الأول، يتبع ذلك حوالي 2 مليون شخص على مدى السنوات الست التالية. ويعد التهجير القسري للمدنيين في الأراضي المحتلة جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف. وقال بن غفير إن حزبه سيتبنى هذا الموقف داخل الحكومة بعد الانتخابات المقررة في شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل، مدعيا أن هناك دولا مستعدة لاستقبال فلسطينيين من غزة مقابل أموال وحوافز أخرى.
3: I'm telling you, I've sat in the most secret meetings. There are countries that inform the state of Israel that they are willing to do this in exchange for a budget, for money, for various things they requested from the state of Israel. But there are countries willing to do it.
1: يأتي ذلك فيما تسلمت بيروت يوم الخميس مواطنا لبنانيا أفرجت عنه إسرائيل، مع إعلان إسرائيل أنها ستطلق سراح 5 أشخاص كانت اعتقلتهم في جنوب لبنان على هامش المواجهات مع حزب الله، بعدما تبين لها أنهم مدنيون لم يشاركوا في أي عملية ضدها. هذا وطلبت الحكومة اللبنانية إسرائيل خلال جولة التفاوض الأخيرة التي جرت بين الطرفين في روما برعاية أمريكية في شهر آب أغسطس الماضي بإطلاق دفعات أولى من هؤلاء الأسرى. تزامنا مع ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تقرر الإفراج عن 5 مدنيين لبنانيين أوقفوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وأوضح في بيان أنه بعد الانتهاء من استجوابهم تبين أنهم مدنيون. وفي شأن شرقي أوسطي آخر، قالت إيران أنها استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والإمارات متوعدة بالثأر لضربة على حفل زفاف قالت إنها تقف وراءها الولايات المتحدة. وقال الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت وقاعدة المنهاذ الجوية في الإمارات العربية المتحدة. وجاءت الضربات بعد أن أفاد الهلال الأحمر الإيراني بأن هجوما صاروخيا استهدف هذا الأسبوع حفل زفاف في بلدة هوكستكس الساحلية الإيرانية، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين. فيما قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الولايات المتحدة تحقق في الضربة وأن الجيش الأمريكي لا يستهدف المدنيين أثناء القتال.
4: I will say that the Iranian state media has not been a very good scribe about what's happened in the conflict thus far. So I'm extremely skeptical of this. What I can say with 100% confidence is that unlike the IRGC, the United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen.
1: وعودة للشأن المحلي، إذ أعلنت نائبة رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز بالإنابة بروكار أن الشرطة باتت تسيطر على الوضع عقب سلسلة عمليات إطلاق نار جرت مؤخرا بعد يوم من مقتل طالب جامعي بالرصاص داخل منزله في جنوب غربي سيدني، فيما قتل رجل في الأربعينيات من عمره

0: خارج منزل في غربي سيدني، وهذه على الأقل خامس واقعة يشتبه في أنها ناجمة عن استهداف أشخاص بالخطأ منذ شهر مايو أيار من عام 2025، وسط مخاوف من أن يكون زعماء الجريمة في الخارج وراء تفاقم هذه الهجمات التي تستهدف أشخاصا عن طريق الخطأ. في محاضرة رئيسة الوزراء بالإنابة السكان بالضرورة توخي الحذر واليقظة.
1: We have to be honest here about what we're confronting. These organized criminal gangs are recruiting children to outsource their violence. As a government, we have been resourcing and will continue to resource the police in whatever way possible to crack down on the actions of these criminal gangs. It is not on.
0: في شأن يتعلق بالتأشيرات، أظهرت دراسة جديدة أجرها المجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية وجامعة نيو ساوث ويلز أن فرص الحصول على عمل تختلف بشكل كبير تبعا لنوع تأشيرة الشخص. ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يدخلون أستراليا كلاجئين أو ضمن برامج إنسانية أكثر عرضة لانخفاض معدلات توظيفهم، ما يتسبب بارتفاع مستويات الفقر. وقالت الرئيسة التنفيذية للمجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية كاساندرا جولدي أن السياسات الحالية تجبر عددا كبيرا من الأشخاص على مواجهة ظروف صعبة خلال السنوات العشر الأولى من إقامتهم في البلاد.
2: Under our humanitarian program, there are very high rates of poverty. Now, let's remember that when somebody comes to Australia as a refugee or a person seeking asylum, they are often coming from war-torn backgrounds. They're typically coming with absolutely nothing. But in the first year, there's a 60% rate of poverty amongst people who are in the humanitarian program. And so that should concern all of us.
0: في شأن سوداني، حذرت بعثة تابعة للأمم المتحدة في تقرير لها يوم الخميس من أن تجنيد مقاتلين أجانب مع الدعم الخارجي يؤججان النزاع في السودان ويفاقمان أعمال العنف بحق المدنيين. وتدور الحرب منذ شهر نيسان أبريل من عام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعدما كان الطرفان حليفين. وقالت عضو البعثة الأممية منى رشماوي في البيان أنه تم كشف شبكة عابرة للحدود تمتد عبر دول عدة. في أخبار الرياضة وتحديدا في سباق الدراجات، حقق سلوفيني الشاب ياكوب أومريزل أكبر انتصار في مسيرته بفوزه بالمرحلة الثانية عشرة من سباق طواف إسبانيا، وذلك بعد انطلاقة فردية قوية أوصلته إلى كلار إلتو. كان هذا حصاد الأسبوع، قدمه لحضراتكم على التميمي. شكرا لإصغائكم.
3: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد. نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بدل حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيوكيو راديو إنكوربوريتد.

0: الظلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: عشقتها نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبطة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: عشقتها حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها
1: عشقتها
0: إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: أكبر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تأملات قرآنية، الدرس الثاني.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه الآية جاءت بعد قول الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فناسب الله بعد أن ذكر المرسلين في ختام الجزء الثاني أن يبدأ بالرسل، وقال الله تلك ولم يقل هؤلاء كما قال في أول القرآن ذلك الكتاب، بيانا لعلو قدرهم ورفيع مكانتهم وجليل منازلهم، أشار الله جل وعلا إليهم بقول تلك. والرسل جم غفير، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم 318 رجلا أرسلهم الله جل وعلا. يتنزل على هذه الآية التي ذكرناها مسائل عدة، أولها الفرق بين النبي والرسول، أولها الفرق بين النبي والرسول. أكثر المصنفين في الكتب العقيدة وغيرها يقول إن النبي والرسول بينهما فرق، فكل رسول النبي وليس كل نبي الرسول. ويقولون إن الفرق إن الرسول من أوحي إليه شرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه وحي ولم يؤمر بتبليغه. الرسول من أوحي إليه شيء وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه وحي ولم يؤمر بتبليغه. قلنا هذا عليه أكثر من صنف، لكنه خلاف الحق، خلاف الصحيح. لماذا خلاف الصحيح؟ إن الله جل وعلا أعز وأجل من أن يوحي إلى عبد علما ويكون هذا العبد سرير الكتمان في صدر ذلك الرجل يموت بموته ولا يؤمر ببلاغه. هذا أمر يتنافى مع الشرع، إذن نقول إن هذا التعريف غير مستقيم. لا بد من تعريف مستقيم، فنقول إن التعريف المستقيم أن يقول إن الرسول من أوحي إليه شرع جديد، الرسول من أوحي إليه شرع جديد، وأما النبي فمن بعث على تقرير شرع من قبله. النبي من بعث على تقرير شرع من قبله. حتى يتضح المثال، موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، موسى جاء بالتوراة وجاءت بعده أنبياء لا يسمون رسل، لأنهم كانوا يحتكمون إلى ماذا؟ يحتكمون إلى التوراة، فهم أنبياء وليسوا رسل. لما جاء عيسى عليه الصلاة والسلام جاء بالإنجيل، فخرج عن كونه نبي إلى كونه نبي رسول، لأن الإنجيل فيه شريعة غير الشريعة التي جاء بها موسى عن ربه والمدونة في التوراة. مع اتفاقهم عليهم الصلاة والسلام أجمعون على أنه كلهم بعثوا بالتوحيد وباتفاقهم على البعث والنشور واليوم الآخر، فهذا اتفقت عليه كلمة النبيين، اتفقوا جميعا أنهم جاءوا بدين واحد، وإنما الاختلاف كان اختلافا في ماذا؟ كان اختلافا في الشرائع. فإذا جاء النبي وقرر الشرع الذي قبله هذا نبي، وإذا جاء رسول وجاء بشرع جديد فهذا رسول. هذه المسألة الأولى هي الفرق بين النبي والرسول. المسألة الثانية، الرسل بشر لكنهم تميزوا عن البشر بخصائص منها، أولها وأعظمها الوحي، أولها وأعظمها الوحي، وثانيها أنهم يخيرون عند الموت. الوحي يخيرون عند الموت، يدفنون حيث يموتون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخير، وسمعته عائشة وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، لأنه كان يخير، ودفن عليه الصلاة والسلام في نفس موطن موته في حجرة عائشة كما هو ظاهر اليوم، لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. أن الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك وقد أرمت؟ قال إن الله أوحى إلى الأرض ألا تأكل أجساد الأنبياء. فالأنبياء لا تأكل الأرض وأجسادهم. وهذه الخصيصة الرابعة. الخصيصة الخامسة أنهم أحياء في قبورهم حياة برزخية الله أعلم بها. الخصيصة الخامسة أنهم أحياء في قبورهم حياة برزخية الله أعلم بها. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على موسى وهو قائم يصلي في قبره كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. قال الله في الآية فضلنا بعضهم على بعض. هذا قول الله فضلنا بعضهم على بعض آية محكمة صريحة واضحة أن التفضيل قائم بين من؟ بين الأنبياء. لكنه ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد وغيرهم أنه قال لا تفاضلوا بين الأنبياء، وقال عليه الصلاة والسلام لا تخيروا بين الأنبياء. إذن يوجد فما يسمى بالنطاق العلمي يوجد إشكال لا بد من حل ذلك الإشكال. قلنا الإشكال ما بين منصوص الآية وأن الله يقول فضلنا بعضهم على بعض، وبين منطوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء. أجاب العلماء رحمهم الله عن هذا بأجوبة من أشهرها أن هذا كان قبل أن يعلم عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك القول، قبل أن يعلم بأن هناك تفاضل، وهذا أضعف الأقوال في حل الإشكال أنه قال هذا الحديث قبل أن تنزل عليه الآية، وقلنا هذا أضعف الأقوال في حل الإشكال. القول الثاني قال بعض العلماء إنه التفاضل يكون ممنوعاً في حالة أن يكون معتمداً على عصبة وحمية، أن يأتي كل مسلم يناصر الرسول الذي من الأمة التي هو فيها التي هو منها وينتسب إليها عرقاً أو غير ذلك. قالوا إذا كان التفاضل مبنياً على حمية وعصبية هذا ممنوع ويجوز فيما سوى ذلك، وهذا القول مال إليه كثير من العلماء. وعندما نقول كثير غير كلمة أكثر، عندما نقول كثير لا يعني أن الغلبة، لكن قال به عدد غير محدود. أما الأكثر فإننا نوازي بين فريقين. أعود فأقول ممن أجاب عن هذا من العلماء الشيخ الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، قال إن حل الإشكال أن يقال إن الأنبياء يتساوون في أصل النبوة، يتساوون في أصل النبوة، ويكون التفاضل في الأعطيات التي خص الله بها بعضهم على بعض، أن الأنبياء يتفاوتون في أصل النبوة، وإنما يكون التفاضل فيما خص الله بعضهم على بعض. والقول الرابع قول ابن عطية رحمه الله كما نقله عنه القرطبي وهو الآن موجود مطبوع، وهو أصوب الآراء فيما نعتقد، أنه قال رحمه الله إن التفاضل يكون ممنوعا إذا كان مخصوصا بين نبي بعينه ونبي آخر، يكون ممنوعا إذا كان بين مخصوصين يعني بين نبي ونبي، تقول موسى وعيسى، محمد وإبراهيم، موسى ونوح، قال هذا ممنوع لأن هذا يورث شيئا في الصدور. ولكن أن تبين فضل الله على نبي بخلاف ما عليه غيره من الأنبياء هذا هو الذي أراده الله في قوله وفضلنا بعضهم على بعض. وإلى هذا الرأي نميل والله تعالى أعلم. هذا أجوبة العلماء على الإشكال القائم بين الآية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا، وفي رواية كما في الصحيحين لا تخيروا بين الأنبياء. قال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. منهم عائد على من؟ عائد على الرسل. من كلم الله؟ إذا أطلق التكليم ينصرف إلى موسى، إذا أطلق ينصرف إلى موسى لأن الله قال له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال الله وكلم الله موسى تكليما. لكن الذين كلموا أكثر من واحد. الثابت منهم ثلاثة، الثابت من الذين كلمهم الله ثلاثة. آدم عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه سئل عن آدم أنبي هو؟ قال نعم نبي مكلم، وهذا نص في المسألة نفسها، سئل عن آدم فقال نبي مكلم. وموسى بنص القرآن، ومحمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. فهؤلاء الثلاثة منصوص على أن الله جل وعلا كلمهم. والتكليم من أرفع المنازل وأجل العطايا وأسخى الهبات من الرب سبحانه وتعالى. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فإن الله جل وعلا رفع الأنبياء، ميزهم بعضهم على بعض، كلم موسى، قال في إدريس ورفعناه مكانا عليا، أعطى داود الزبور وكان ندي الصوت به، جعل نوحا أول الرسل إلى الأرض، جعل إبراهيم خليلا، فكل منهم صلوات الله وسلامه عليه وهبه الله جل وعلا مزية أو فضيلة، مع الاتفاق على أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء جميعا، بل أفضل الخلق كلهم جنا وإنسا صلوات الله وسلامه عليه. يتحرر من المسألة أن أفضل الأنبياء جملة أولو العزم، أفضل الأنبياء جملة أولو العزم. قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل خمسة، قال أكثر العلماء على أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم. أعيد: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، ورتبتهم حسب ظهورهم حسب أزمنتهم. هؤلاء قال الله جل وعلا عنهم: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم في سورة الأحزاب. فهذا النص على أنهم أولو العزم صلوات الله وسلامه عليهم، وهم أرفع الأنبياء مقاما. أهل السنة متفقون على أن الأنبياء جملة أفضل البشر، وأنه لا يوجد أحد من البشر أبو بكر فمن دونه لا يرقى أبدا إلى أي نبي من الأنبياء، فالنبوة منزلة لا تعدلها منزلة ولا يعدلها شيء. واضح؟ ذهب الشيعة الإمامية إلى أن الأئمة هم أفضل من الأنبياء بخلاف أولي العزم من الرسل. ذهب الشيعة الإمامية إلى أن أئمتهم أفضل من الأنبياء إلا أولي العزم من الرسل، على قول، وعلى قول آخر أنهم أفضل من أولي العزم إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا نقوله من باب العلم، ولا هو قول باطل بلا شك، لا يحتاج إلى دليل لنقضه، لأن النبوة مسألة منتهية ثابتة بالكتاب. وأما تلك الإمامة التي يزعمونها فلم تثبت بأي شيء، لا من كتاب ولا من سنة. قال الله جل وعلا في الآية: فضلنا بعضهم على بعض ورفعنا بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ذكر عيسى ابن مريم بعد الأنبياء عموما يسمى ذكر خاص بعد عام، لأن عيسى ابن مريم يندرج في الأولين، يندرج في قوله تعالى: تلك الرسل، لكن الله جل وعلا خصه بالذكر هنا لحكمة، هي أن أهل الكتاب، وإذا قلنا أهل الكتاب يلتفت إلى من؟ اليهود والنصارى، لأن أهل الكتاب اختلفوا فيه عليه الصلاة والسلام ما بين إفراط وتفريط، ما بين إفراط وتفريط، فالنصارى بالغت فيه حتى جعلته إلها مع الله، واليهود ذموا حتى حاولوا قتله، وكلا الفريقين أخطأ السبيل، ولذلك حدد الله جل وعلا ذكره هنا. قال سبحانه: وآتينا عيسى ابن مريم البينات. البينات جمع بينة، وهي الأمارة والدلالة والمعجزة والبرهان والوضوح. وقد من الله على عيسى ابن مريم ببينات عدة، من أشهرها أنه تكلم في المهد، وأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص، وأنه كان يحيي الموتى بإذن الله، وأنه كان ينفخ في هيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله. هذا بعض ما من الله به على موسى. وأيدناه بروح القدس. جمهور العلماء على أن روح القدس المقصود به هنا جبرائيل. جمهور العلماء من المفسرين على أن المقصود بروح القدس هنا جبرائيل. ويؤيده من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهجهم وروح القدس معك، أي جبرائيل. وذهب بعض العلماء كابن سعد رحمه الله في تفسيره إلى أن المقصود بروح القدس الإيمان واليقين في قلب عيسى بن مريم، الإيمان واليقين في قلب عيسى بن مريم. وأيدناه بروح القدس. ثم قال الله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهم العلم. الأنبياء لما أتوا بالحق، فطبيعي يا أخي أن يختصم الناس فيما جاء به الأنبياء، فلما اختصمت كل قوم فيما جاء به النبي انقسموا إلى كم قسمة؟ إلى فريقين، بين مؤمن وكافر. كونهم مختلفين يولد بينهم ماذا؟ الحرب والاقتتال. أعيد: كونهم مختلفين يولد بينهم الحرب والاقتتال. فلما جاء الأنبياء والرسل بالعلم من الله، بالوحي، بالتوحيد، بالإسلام، أثار ذلك الناس فانقسموا إلى فريقين، سواء كانوا قلة أو كثرة، لكنهم انقسموا إلى فريقين. هذان الفريقان أصبح بينهم اقتتال لعلة ماذا؟ لعلة الاختلاف. يعني ما سبب الاختلاف؟ ما سبب القتال؟ وجود الاختلاف، وهذه لابد تنتبه إليها لأننا سننقضها فيما بعد. وجوب الاقتتال كان بسبب الاختلاف، ثم أخبر الله جل وعلا أن منهم فريقان، منهم من آمن ومنهم من كفر، ثم أراد الله أن يبين أن السبب قد يوجد أحيانا ولا يعمل، قد يوجد أحيانا ولا يعمل، حتى لا تنصرف أذهان الناس أن السبب أحيانا قد ينفع ويضر من غير الله. قال الله بعدها: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذا التكرار فهمه بعضهم أنه توكيد، وقد نتسامح فنقول إنه توكيد، لكنه ليس توكيدا لمجرد التكرار، وإنما المقصود من الآية البيان التالي: الله أخبر أن وجود الاختلاف سبب لماذا؟ سبب للقتال، ثم كرر وقال: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ليبين أنه قد يوجد اختلاف ولا يوجد قتال بإذن من من؟ بإذن من الله، بمعنى أن الله يلغي السبب، يلغي السبب تماما، مثل النار. النار جعلها الله سببا للإحراق، وقد يدخل إنسان النار ويخرج منها كما حصل لإبراهيم دون أن تؤثر فيه، لأن الله لم يرد للنار أن تعمل. واضح؟ أبو مسلم الخولاني تابعي أدرك عمر رضي الله عنه لما ظهر الأسود العنسي في اليمن، أمر بنار ليحرق أبا مسلم الخولاني، وهو رجل تابعي من أهل اليمن، فأدخله في النار فخرج منها أبو مسلم دون أن يصيبه شيء. الأصل أن النار سبب لماذا؟ سبب للحرق، لكن من الذي جعلها لا تعمل وعطل سببها؟ الرب سبحانه. واضح؟ ولذلك كرر الله قوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فنحن كمؤمنين نأخذ بالأسباب، وبعلمنا أن الذي بيده كل شيء هو الله، فنحن وإن أخذنا بها أخذنا بها لأننا مأمورون أن نسلكها، لكننا متفقون على أنها قد لا تنفع ولا تضر إلا بيد من؟ إلا بيد الله. وقد يسقى الإنسان في زرع طوال دهره فيحصده غيره، وقد يجمع إنسان المال ليأكله فيموت ويأكله غيره. واضح؟ وهذا أمر لكل عاقل يدركه ليلا ونهارا بكرة وعشيا فيما يراه وينظر إليه. وأنا قلت مرارا إن هارون الرشيد الخليفة العباسي أوكل الخلافة من بعده لابنه الأمين والمأمون وثالث آخر منهم، وترك المعتصم، وكان له أكثر من 14 ابنا، وكان المعتصم في العدد الأخير من أبنائه، يعني الثامن أو التاسع. ثم أخذ الوثيقة علقها على الكعبة، وأخذ العهد من العلماء والمسلمين على أن الخلافة من بعده للأمين ثم المأمون ثم الثالث، وحجبها عن المعتصم لأن أمه لم تكن عربية. فشاء الله أن يموت الأمين والمأمون يقتتلان، فيقتل المأمون الأمين على يد طاهر الخزاعي، ويرث المأمون الحكم، ثم يموت الثالث في خلافة أخيه، في خلافة المأمون، ثم يطول المأمون قليلا يموت ما بين المأمون وبين المعتصم، ثم في ذروة مجده يموت المأمون، ثم تأتي الخلافة منقادة إلى من؟ إلى المعتصم على خلاف ما أراده أبوه، ويتولى الخلافة، ولم يأتي خليفة عباسي بعد المعتصم إلا وهو من ظهر المعتصم، لم يبقى للأمين ولا للمأمون ولا لغيرهم أبناء يتولون حكما، لا أبناءهم ولا أحفادهم، انصبت كلها محصورة في المعتصم. فأنت تريد وهذا يريد، ويفعل الله ما يريد. العاقل لا يعطل الأخذ بالأسباب، لكنه يتوكل على الملك الغلاب، وهذه أمور تجري بقدر الله، والله جل وعلا الملك ملكه والأمر أمره، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا يسميه بعض العلماء نداء كرامة، يسميه بعض العلماء نداء كرامة، لأن الله نعت فيه عباده بوصف ونعت الإيمان أحب نعت إلى قلوبهم، ثم طالبهم بالإنفاق وجعله مبهما، لأن المقصود منه الإنفاق الفرضي والإنفاق النفل على الصحيح، مجرد الإنفاق إن كان فرضا أو كان نفلا هذا يفسره السنة، يفسر في كتب الفقهاء، لكن الله بيّن هنا السبب في الإنفاق، وأن الإنسان ينفق في الدنيا حتى يهون عليه الموقف يوم القيامة، ينفق في الدنيا حتى يهون عليه الموقف يوم القيامة. قال سبحانه: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وسنبين لماذا قال الله البيع والخلة والشفاعة. وقلنا دائما ضرب الأمثال من الواقع يقرب. لو أن إنسانا أي إنسان عليه ذمة، عليه حق يريد أن يسدده لغيره، عليه حق يريد أن يسدده لغيره، هذا الحق حتى تتخلص منه لن تتخلص منه إلا بأحد طرائق ثلاث. كم طريقة؟ ثلاث. الطريقة الأولى أن تشتريه، تدفع ثمن وينتهي الحق. مثلا عليك 1000 ريال من فلان، صدمت سيارته، فإما أن تبيع شيئا أو تشتري منه هذا كم تقدر العطل، يقول بـ1000 ريال، تعطيه 1000 ريال تنتهي القضية. الحالة الثانية تعجز أنت عن 1000 فتعمد إلى صديق يعينك على دفع 1000، صديق أو قريب أو أي إنسان آخر. الحالة الثالثة لا تجد من يدينك أو يعطيك، لكن تعرف شخص ذو وجاهة يعرف هذا الرجل، يذهب كشفيع يتشفع عند هذا أن يتنازل عن الحق. واضح؟ ولا يوجد حل ثالث. واضح؟ هذه الثلاث كلها منتفية يوم القيامة. أنت لا تستطيع أن تشتري ذنوبك بأي ثمن، ولا تستطيع أن تذهب إلى أحد ليحملها عنك، ولا يوجد شفيع ذو وجاهة من غير الله يستطيع أن يلغي أو يذهب أو يزيل عنك ذنوبك. الأمور كلها لمن؟ لله. فلا ينفع يومئذ إلا ما أذن الله جل وعلا أن ينفع، أن ينفع. لذلك قال الله البيع يفسر بالشراء، وقال الخلة وهي الصداقة والمعرفة، وقال الشفاعة وهي الوجاهة، وكلها منتفية إلا الشفاعة المثبتة شرعا، وسيأتي بيانها. لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون لأنهم عدلوا مع الله غيره، وهذا من أعظم الظلم. ثم ذكر الله جل وعلا الآية الشهيرة المعروفة بآية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبي بن كعب الصحابي المعروف، قال يا أبي أي آية في القرآن أعظم؟ فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدر أبي قائلا ليهنك العلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم يا أبا المنذر. يتحرر من الحديث أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. يتحرر من الآية نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ابن حبان بسند صحيح أنه من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذا ما جاء في فضلها. أما معناها فإن نقول على هيئة نقاط حتى لا نطيل. صدرها الله بلفظ الجلالة الله، وهو علم على الرب سبحانه وتعالى ولم يطلق على غيره. ثم نعت الله جل وعلا نفسه بإسمين من أعظم أسمائه الحسنى، وهي قوله جل وعلا الحي القيوم. والحي القيوم قال أهل العلم كل أسماء الله الحسنى مردها إلى معنى هذين الإسمين. أعيد، كل أسماء الله الحسنى مردها إلى معنى هذين الإسمين العظيمين. ويقال في ما معنى الحي أن حياة الله حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. حياة الله حياة تامة كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. القيوم أنه جل وعلا مستغن عن كل أحد، وكل أحد مفتقر إليه. أعيد، قيوم بمعنى أنه جل وعلا مستغن عن كل أحد، قائم بنفسه وقائم بغيره، بمعنى أنه جل وعلا كل أحد غيره مفتقر إلى الله جل وعلا. فلا قوام لأحد إلا بالله، والله جل وعلا غني كل الغنى عن جميع خلقه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم قال سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم. بما أنه جل وعلا قائم على كل أحد، فإن من كمال قيموميته على كل أحد أنه لا تأخذه سنة ولا تأخذه نوم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. فكل ما خطر ببالك فالله غير ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. اللام هذه لام الملكية المطلقة، لام الملكية المطلقة. وقد قلنا في درس سابق إن هناك ملك حقيقي وملك، قلنا ملك صوري، قلنا ملك حقيقي وملك صوري. هذه اللام لام الملكية، أي جميع من في السماوات ومن في الأرض، جميع ما في السماوات والأرض عبيد مقهورون للرب تبارك وتعالى. فهذه لام الملكية، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا استفهام إنكاري، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، وستأتي آيات الشفاعة مستقبلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. العلوم أربعة، العلوم كم؟ أربعة: علم ماض، وعلم حاضر، وعلم مستقبل، وعلم لم يكن كيف يتصور كونه. علم ماض، وعلم حاضر، وعلم مستقبل، وعلم لم يكن لكن كيف يكون لو وقع. هذه الأربع كلهن يعلمهن الرب تبارك وتعالى. قال الله في هذه الآية: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يشمل كل شيء، يشمل كل علم. أما العلم الرابع الذي قلناه، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فيدل عليه قول الله جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. الله يتكلم عن المنافقين، أن هؤلاء المنافقون لو خرجوا لم يزيدوا المسلمين إلا خبالا، مع أن المنافقين لم يجيبوا، لم يخرجوا، لكن الله أخبر لو كان منهم خروج كيف سيكون منهم الوضع. وقال الله عن أهل النار عياذا بالله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ومعلوم لكل مسلم أن أهل النار لن يخرجوا من النار ولن يعودوا إلى الدنيا، لكن الله يخبر حتى لو عادوا على أي حال سيتصرفون. هذا معنى قولنا إن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كل من لديه علم فالذي علمه ماذا؟ علمه الله. ولا يمكن لأحد أن يأتي بعلم لم يشأ الله له أن يعلمه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا أول طرائق طلب العلم ما هو؟ أن تطلبها ممن؟ من الله. لا يأتي العلم بمداد ولا بصحيفة ولا بالتتلمذ، ولا يأتي بشيء أكثر مما يأتي من الاستعانة بالرب عز وجل. من أخلص لله النية واستعان بربه على الوجه لا تم، علمه الله جل وعلا وساق إليه العلم ماء زلالا. ومن والعياذ بالله ساءت نيته، أو اعتمد على قلم ومحبرة وصحيفة ومداد وزيد وعمر وشريط وشيخ اعتمادا كليا، وأغفل جانب الاعتماد على الله، لم ينل من العلم إلا بقدر ما يريده الله جل وعلا. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. اختلف في معنى الكرسي، فقيل إنه العرش، وهذا بعيد، وهو قول الحسن البصري، وقيل إنه موضع القدمين للرب عز وجل، وهذا فيه حديث صححه بعض العلماء، وقيل إن الكرسي معناه العلم، معنى الكرسي أي العلم. وسع كرسيه السماوات والأرض، يصبح معنى الآية وسع علمه السماوات والأرض، وهذا المشهور عن ابن عباس، واختاره الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. وبعض العلماء يقول إن الكرسي شيء، ولا يقتحم لجج معرفة ما هو الكرسي. الشيخ الإمام الشنقيطي في أضواء البيان تجاوز الآية، والعلامة بن سعدي لم يعرج عليها تعريجا يبين فيه معنى الكرسي، وابن جرير الطبري كما قلت قال اختار قول ابن عباس أنه العلم، وبعض العلماء كابن كثير وغيره مال إلى تصحيح الحديث وقال إن الكرسي موضع القدمين للرب عز وجل، وقال بعض العلماء هذا منسوب إلى أبي هريرة أنه موضع أمام الرب سبحانه وتعالى، وقيل غير ذلك، لكن هذا مجمل ما تبناه أهل السنة سلك الله بنا وبكم سبيلهم. وسع كرسيه السماوات والأرض، الذي نريد أن نفهم أن الكرسي شيء عظيم، وعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، وهذا هو الأمر المهم، عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات على ورق هو الذهب السبيك، على كذب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، أي لا يعجزه ولا يثقل عليه حفظهما، وهو العلي العظيم. العلي العظيم اسمان من أسماء الله الحسنى، الله جل وعلا علي في ذاته، وعلي في مكانه، وعلي بقهره لسائر خلقه، وله العلو من الوجوه جميعها بالجر، توكيد للوجوه. نعود، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي على وجه الإجمال، وهي من أعظم آيات الله، آيات كتاب الله، كما صح الخبر وبينا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا أظن مسلما يخلو من أنه يحفظها، يتحفظ لأبنائنا لأمهاتنا الكبار التي لا يقرأن ولا يكتبن، ينبهن على أنها تقرأ بعد دبر كل صلاة، حتى ندخل في قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أن حفظ وحرز من الشيطان يقرأها المؤمن صباحا ومساء غدوا ورواحا، هي من أعظم آيات كتاب الله المبين. ثم قال سبحانه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. العقائد والشيء القلبي يا بني لا يأتي بماذا؟ ما يأتي بالقوة. أنت الآن تريد أن تجبر إنسان على أن يأكل، تستطيع من خلال الضرب، من خلال العقاب أن يأكل، أو تريد أن تسقيه شيئاً لا يريد أن يشربه، بالعقاب تستطيع أن تجعله يشربه. لكن الشيء القلبي لا يمكن أن يأتي بالإكراه، لأنك لا تدري وقع في قلبي أو لم يقع في قلبي. مثل معلم مثلاً يأتي بعصا ويجبر طلابه على أن يحبوه، حتى لو قال أحد الطلاب أنا أحبك لا يستطيع أن يثبت هذا، لأن هذا شيء قلبي، فما يمكن إكراه في المسائل القلبية، حتى لو الإنسان تظاهر أمامك أنه يفعلها قد لا يفعلها. فالله يقول لا إكراه في الدين، العقائد ما تأتي بالإكراه. ومن معنى الآية كذلك أن دين الإسلام دين فطرة لا يحتاج أن يكره الناس عليه، دين فطرة لا يحتاج أن يكره الناس عليه. وما يحصل في بغداد أعظم شاهد، كانت بغداد تحت رهينة الحكم البعثي وعقائده الكافرة، ثم جاء الأمريكان وهم أسوأ حالا بعقائدهم الضالة وتجبرهم على المسلمين. فلما لم يستطع أهل بغداد أن يتكلموا أيام حاكمهم الأول، فلما جاء هؤلاء المغفلون وأعطوهم الحرية، خرجوا الناس بعد صلاة الجمعة يطلبون ماذا؟ يطلبون الإسلام. وهذا الذي لا إكراه فيه، الفطر لا تريد إلا الإسلام. وكم من بلد عربي مقهور تحت سلطانه يمنع فيه الكثير من الطاعات، لو قدر لشعوبه أن تتكلم لطالبت بماذا؟ لطالبت بالإسلام. فالإسلام دين الفطرة، ولذلك موسى والنبيون إخوانه من النبيين كانوا يقولون لفرعون وأمثاله نحن لا نريدك أنت أن تسلم، أنت لا تسلم، لكن خلي بيننا وبين من؟ وبين الناس، نحن إذا دعونا الناس واثقون أن الناس سيدخلون في الإسلام. أن موسى يقول أن أدوا إلي عباد الله، أنا لا أريدك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحارب أبا جهل وأمثاله لأنهم كفار، وحتى اليهود كانوا هنا كفار، لكن حاربهم لأنهم كانوا يمنعونه أن يبلغ رسالة ربه. وإلا لو حال هؤلاء الطغاة المعاندون في كل زمان ومكان مهما تلبسوا، لو حالوا وتركوا أن يكونوا حائلا بين الدعاة وبين الناس لآمن الناس وقبل الناس دين الله جل وعلا. لكن الطغاة والمعاندون والكفرة والظلمة على اختلاف منازلهم في كل عصر يحولون بين العلماء والدعاة وبين عباد الله، فتصبح الدعوة مخنوقة فلا يهتدي الناس، لأنهم في حائل بينهم وبين الدعوة. وبلادنا مثلا أمثل شاهد على النقيض، لما لا يوجد منع للدعوة كما في هذا الدرس مثلا يأتي الناس طواعية وكراهية. لماذا لا توجد مثلا في تونس أو في غيرها من الدول العربية؟ لا لأننا نحن أحسن منهم، لا، لكن لأن الناس حيل بينهم وبين دعوة ربهم جل وعلا، وإلا لو ترك الناس على حالهم لما ابتغوا غير صراط الله، والله يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الرشد الإيمان، والغي الكفر. الرشد الإيمان، والغي هو الكفر والباطل. وقال بعض العلماء كما نقل عن الشعبي أن تفسير الآية مخصوص بالنصارى واليهود أهل الكتاب، والمعنى أنهم لا يكرهون على الدين إذا دفعوا الجزية، والمعنى عند الشعبي وبعض العلماء أنهم لا يكرهون على الدين إذا دفعوا الجزية، لكن الأول أظهر وأشمل، والله تعالى أعلم. ثم قال سبحانه قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى قيل لا إله إلا الله وقيل الإسلام، ولا تعارض بينهما. الطاغوت كل ضال يدعو إلى غير دين الله، كل ما عبد برضاه من غير الله، والإيمان بالله واضح. فمن كفر بالطاغوت وآمن بالله يخبر الله أنه استمسك بالعروة الوثقى المؤدية إلى من؟ إلى جنات النعيم التي هي مطلب كل مؤمن. ثم قال الله بعد ذلك لن فصام لها. شوف يا أخي، في فصم وفيه قصم. الفرق بين الفصم والقصم كلاهما يعني النزع، لكن الفرق نمثل بشيء محسوس. لو أخرجنا هذه الحديدة بالكلية من هذا فهذا يسمى قصم لأنها بانت بالكلية، لكن لو أخرجناها وبقي شيء يسير منها معلق بالأصل يسمى ماذا؟ يسمى انفصام. فالشيء إذا بان عن أصله لكنه بقي متعلقا بخيط ولو رفيع بالأول يسمى انفصام. فإذا قضمته بالكلية وصار بينونة منتهية يسمى قصم. فالله يقول إن الذي يفعل هذا استمسك بالعروة دون انفصام، فإذا نفي الانفصام من باب أولى أن ينفى القصم. واضح؟ إذا نفي الانفصام من باب أولى أن ينفى القصم بالكلية. واضح المعنى؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، سميع للأقوال عليم بالأفعال. ثم قال سبحانه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قبل أن نشرح الآية وعظيا نشرحها بلاغيا. يوجد في اللغة إفراد وجمع، إفراد وجمع غالب استعمال القرآن. إذا وجد مفرد مقابل جمع فإن الله يوازن بين فاضل ومفضول، بين فاضل ومفضول، أو بين حق وباطل. وتأمل القرآن، الله يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات أجمعها، وجعل الظلمات ماذا؟ والنور، أفرد النور. وقال في النحل أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين أفرد اليمين والشمائل سجدا لله، وجمع ماذا؟ وجمع الشمائل لأن اليمين أفضل من الشمائل. هنا قال يخرجهم من الظلمات، جمع الظلمات وأفرد النور. وقال سبحانه وأن هذا صراطي مفرد مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، جمع سبيل جمعها، فتفرق بكم عن سبيله. دائما الحق واحد، والكفر أجناس متعددة يجمعها الباطل، والكفر أجناس متعددة. فالله يقول في هذه الآية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله يا أخي يجيب من سأله، ويعطي من طلبه، ويأوي من التجأ إليه. ومن حسن الظن بالله أن تعلم أن الله لا يضيع من لجأ إليه. الإكثار من صلاة الليل والدعاء في ثلث الليل الآخر، والتضرع بين يدي رب العالمين، والتماس رحمة الله تبارك وتعالى مع عدم اليأس والقنوط والإلحاح على الله جل وعلا، من أعظم ما ينال به الإنسان خيري الدنيا والآخرة. فإن جعلت الله وليك بحق تولاك الله تبارك وتعالى، ومن تولاه الله لا يضيع. وأنت عندما تردد مع أئمتك أو مع نفسك قول المؤمنين في دعائهم: اللهم إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، رددها وأنت تفقه معناها، لا يعجبك آخر التاءات والسجع وتنشغل به أو باللحن الكلامي، إنما انشغل بمعنى الكلام: اللهم إنه لا يعز من عاديت. من عاد الله لا يمكن أن تكتب له العزة مهما بلغ، ومن تولى الله جل وعلا فهو العزيز ولو أراد أن يذله الناس. اللهم إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. قلها في وترك، في سجودك، في أدبار الصلوات، وأنت موقن بها، والتمس من الله الرحمة والغفران أن يكون الله وليك. فإن كان الله وليك فاعلم أنه لا يقدر على غلبتك أحد، وليس غلبتك أن تظهر منتصرا على أقرانك، لكن العبرة بالمآل، العبرة بالعاقبة، العبرة بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، العبرة أن لا تعض يديك يوم القيامة. يقول الله: ويوم يعض الظالم على يديه. زوال الحسرة يوم القيامة أعظم المكاسب وأعظم المفاوز وأعظم الهبات وأعظم العطايا، وهذه لا يعطاها إلا من تولاه الله. يخرجهم من الظلمات إلى النور، يكون الإنسان حيران مبهم مدلج عليه الأمر، فإذا لجأ إلى الله أنار الله له الطريق وأظهر الله جل وعلا له السبيل. وأنت لا تعلم الغيب، وقد يختار الله لك شيئا لا تريده، لكنه يتبين لك مع مرور الأيام وتوالي الأعوام أن ما اختاره الله جل وعلا لك خيرا مما اخترته لنفسك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية الأخيرة قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، إلى آخر الآية. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء، وإليه تنسب الملة. قال الله جل وعلا: ملة أبيكم إبراهيم. في لفتة قبل أن نذكر المحاجة، كلمة حنيف في اللغة ما معناها؟ الميل. كلمة حنيف في اللغة معناها الميل، فكيف يوسم الدين بأنه مائل، وكيف يوسم رجل كإبراهيم بأنه يميل؟ أعيد، حنيف في اللغة

فلما عوج عنهم أصبح مستقيم. واضح؟ فلما عوج عنهم أصبح مستقيم. فحنيف الميل عن الميل استقامة. أعيد، الميل عن الميل استقامة. واضح؟ فبان من هذا أن مخالفة المعوجين يصبح ماذا؟ يصبح اعتدال واستقامة. هذا معنى حنيفية في اللغة. نعود إلى القصة. هذا الرجل قال العلماء إن اسمه النمرود بالذال، وقيل النمرود بالدال، النمرود بن كنعان، ولا يهمنا اسمه. والمؤرخون نقلا عن مجاهد يقولون إن الذين حكموا الدنيا من المشرق إلى المغرب أربعة، اثنان مؤمنان واثنان كافران. فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، المؤمنان سليمان بن داود عليه السلام وذو القرنين، والكافران بختنصر والنمرود بن كنعان. كافران النمرود بن كنعان وبختنصر. هذا النمرود كان الناس يمرون عليه أيام الجدب يأخذون منه الميرة يعني المؤونة، فكل ما يمر عليه شخص يسأله النمرود من ربك، فيقول ذلك الضال أنت، فيعطيه المؤونة ويمشي. فلما مر عليه إبراهيم قال النمرود لإبراهيم من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. وإبراهيم يقصد الذي أحيا الناس من إماتتهم ويفنيهم إذا شاء، فقال هذا النمرود فرارا من الإجابة أنا أحيي وأميت. في رواية أنه جاب اثنين، واحد كلاهم محكوم عليه بالإعدام، قال أنت سامحتك؟ قال هذا أحييته محكوم عليه بالإعدام سامحته. وجاب شخص ما عليه ذنب وقتله، قال هذا أمته. وطبعا إبراهيم لم يقصد هذا، والنمرود يعرف أن إبراهيم ما قصد هذا لكن توارى منها. فبقي إبراهيم على نفس المجادلة حتى يأتي بما هو أعظم منها، وقلت من يتولى الله الله يتولى. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال الله فبهت الذي كفر، ولم يقول الله فبهت الكافر، لم يقول الله فبهت الكافر، قال فبهت الذي كفر. لو قال فبهت الكافر يصبح مجرد نعت عام للرجل الذي مر ذكره، لكن لما قال فبهت الذي كفر بين الله أن خذلانه بسبب كفره، خذلانه في الإجابة كان بسبب كفره. ولذلك الإنسان يصلي الفجر في جماعة فيخرج وهو مستعين بالله ويردد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في الحديث الصحيح إذا قال الإنسان لا إله إلا الله يقول الرب عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله يقول الرب عز وجل صدق عبدي لا حول ولا قوة إلا بي. فإذا خرج الإنسان لحياته اليومية وهو يردد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يعقد عليه أصابعه، يأتيه موقف مفاجئ هو نفسه لم يستعد له فيلهم إجابة لو جلس 20 سنة يستعين بالناس لا يعطاه. ويأتي إنسان لا صلى فجر، لم يعرف الله إلا قليلا ولا يذكره، فيأتي في موقف يجيب عنه الطفل الصغير فيبهت ولا يستطيع إجابة ويغلب. لماذا؟ لعدم الاستعانة بماذا؟ بالله. فهذا الرجل ما بهت لأن إبراهيم أفصح، وإنما غلب إبراهيم لأن إبراهيم موحد وهذا كافر. قال الله فبهت الذي كفر، والدليل أن الله قال بعدها والله لا يهدي القوم الظالمين. من ظلم وجعل لله ندا ولم يجعل لله تبارك وتعالى قدرا ولا معرفة ولا مكانة لا يمكن أن يهديه الله جل وعلا ولا يمكن أن يوفقه، وإنما التوفيق والهداية مردها إلى الإيمان والعمل الصالح. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، القرية هي بيت المقدس، والذي هدمها وخربها بختنصر، والذي مر عليها اختلف فيه، قيل أنه عزير وهو بعيد وقيل غيره. والشاهد أن رجلا مر على تلك القرية وقد خربت، فلما رآها قد خربت وسقطت سقوفها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فهم البعض أن مقصود هذا الرجل إن الله يعيد هذه الدنيا البلاد تعود من جديد، هذا بعيد، لأن أي ديار على ما ترى وأنت في سفرك كثير من الديار تمر عليها خربة ثم تعود كما عادية، وكم من ديار مبنية عظيمة ثم تعود خربة كما هو موجود في بغداد. لكن هو لم يقصد القرية كبنيان،

0: قصد ماذا؟ أهل القرية، كيف يحيون بعد أن يموتوا؟ أن يحيي هذه الله بعد موتها. فالله جل وعلا رحمة به ورحمة بالناس بعده جعله هو آية، فأماته الله، بعث إليه ملك الموت قبض روحه، مكث 100 عام ميت، ثم عاد إليه ملك الموت فأحياه. فلما أحياه سأله ملك الموت كم لبثت؟ قال لبثت يوما، فلما رأى الشمس لم تغب قال لا، أو بعض يوم، الشمس ما انتهت باقي، أو بعض يوم. فأخبره الملك بل لبثت 100 عام، ثم وانظر إلى طعامك وشرابك، وإذا هو الطعام والشراب لم يتسنه، لم يتغير. هذا يردنا للقصة الأولى لما قلنا إن أحيانا الله يعطل ماذا؟ يعطل السبب، لأن مرور الأيام سبب في تغيير الطعام بالعقل والماء، لكن الله أبقاه وعطل الله السبب. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك كان ميت أحياه الله، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وقل يأت ننشرها، ولا خلاف في المعنى، لأن النشر هو الإحياء والإنشاز هو الرفع، والمشهور القراءة التي بين أيدينا ننشزها، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال الكلمة التي يقولها كل مؤمن، أعلم أن الله على كل شيء قدير. ولو أن الناس وثقوا بهذه الآية فقط لرآهم الله جل وعلا من عجائب قدرته. قالوا إن المنصور بن أبي عامر أحد ملوك الطوائف في الأندلس كان يعمل حمارا يسوق الحمير، ومعه 2 على نفس صنعته، قال لهما ذات يوم: ماذا تودون مني لو أصبحت أميرا للمؤمنين؟ يعني في تلك المنطقة. فأخذوا يسخرون منه، قال: أنتم تمنوا. فقال أحدهم كان عاقلا: أنا أريد قصور وجواري. قال الثاني: أنا تحملني على حمار وتجعل وجهي إلى عكس الحمار ويطوف بي على القرية ويقال إني مجنون. ترك هذه الصنعة والتحق جنديا، ثم ما زال يترفع حتى أصبح حاجب الخليفة، يعني الذي يجلس على الباب زي قائد الحرس الملكي في عصرنا، وكان لهذه المكان منزلة عند الناس قديما. ثم إن الخليفة مات وترك ابنا صغيرا لا يصلح لأن يكون ملكا، أعطي ولاية العهد، فصنع له مجلس وصايا زي ما يقال في عصرنا، مجلس وصايا على ولي العهد من عدة مجموعة: الوزير والأمير وفلان والحاجب، منهم المنصور بن أبي عامر. مع الأيام هذا بقدرته بشطارته بإرادة الله تغلب على الجميع وأصبح هو ماذا؟ هو الأمير. قال: ائتوني برفيقي. راحوا لقاهم في نفس المكان، جابوه. قال للأول: ماذا قلت؟ قال: أنا قلت قصور وجواري. قال: أعطوه قصور وجواري. قال الثاني: قال أنا نسيت، أعفني يا أمير المؤمنين. ألح عليه، لما ألح عليه وأمر أن يوضع على حمار ويطاف به البلدة تشفع الناس. قال: وأنت الآن حقق الله لك أمنيتك، ماذا تستفيد إن هذا يحمله على حمار مخلوف؟ قال: لشيء واحد، حتى يعلم أن الله على كل شيء قدير. واضح. فاعلم يا أخي أن الله على كل شيء قدير. هؤلاء الذين ترونهم الأمريكيون في أرض بغداد أو في غيرها، نعم ظاهرهم الطغيان، وهم ما جاءوا إلا ليفسدوا في الأرض، لا يمكن أن يبيت بوش وأقرانه خيرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الذي يريدونه هم، والذي يريده الله بهذه الأمة من خير عظيم، والله ثم الله ثم الله، لا يمكن أن يرده بوش ولا غيره. قال الله عز وجل: أم يريدون كيدا، فالذين كفروا هم المكيدون. فنصر الله قادم، شاء أم أبوا، رضوا أم غضبوا، كيف سيكون لا نعلمه، لكن الذي نعلمه يقينا أنه سيكون. كيف سيكون لا نعلمه، متى لا نعلمه، وأرجو الله أن يكون قريبا، لكن ثقوا أنه كم من محنة في طيها منحة، كم من محنة مصيبة في طيها منحة وعطية من الله، والأمور كلما ضاقت دل ذلك على أول الفرج. قال شاعر مسلم: وراء مضيق الخوف متسع الأمن، وأول مفروح به غاية الحزن، فلا تيأسا، فالله ملك يوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله.
1: تأملات قرآنية.

مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.

أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، واختص له من سائر النساء أزواجه وطهرهم تطهيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته سائلا ربي لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين، أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم عافهم واعف عنهم وعجل بشفائهم ورضهم وارض عنهم. اللهم إنا نسألك أن تعافينا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا. اللهم بارك لنا في قوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا، واجعل الدنيا بين أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وسائر المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك رب أن نغتال من تحتنا. إخوتي أحبتي في الله، لقد أمرنا ربنا عز وجل بأن نقتدي بنبينا، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد أمرنا ربنا بطاعة نبينا في أكثر آية، في أكثر من آية من آيات كتابه. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطاعته، فقال: من اتبعني فإنه مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسوتنا بالنبي قد تكون أسوة به في خارج البيت، في تلقيه للوحي، في قيامه بالواجب على نبينا نحو ربه، في قيامه بتبليغ دعوته ودعوة الناس من حوله، في معاملته مع صحابته، مع أعدائه في حربه. أما القسم الثاني من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو على النصف من ذلك، هو حياة النبي الخاصة في بيته مع نسائه، مع أولاده وبناته، مع أقاربه وآل بيته صلى الله عليه وسلم. فهذه السلسلة من الدروس تعرض بالتقريب نصف حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جزء هام في حياة الإنسان. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظم حق الآل والنساء والأولاد، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ودرهم أنفقته على أهلك هو خير الدراهم،

خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ما فائدة أن يكون المرء حسن الخلق مع الناس وسيء الخلق مع أهله؟ ما فائدة أن يكون المدرس يجيد دراسته وتدريسه وتعليمه للتلاميذ في الخارج ويهمل أبناءه؟ ما فائدة أن يكرم الإنسان الناس في خارج بيته ويهين أمه ويهين أخته ويهين عمته وخالته؟ ما فائدة هذا؟ نقول إن حياتنا مع أهلنا في البيوت تحتاج إلى وقفة، إلى وقفة من الرجل ووقفة من الزوجة ووقفة من الأبناء. لا يتضح هذا إلا بدراستنا لبيوت النبي، إلا بمعرفتنا بكيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع نسائه وأولاده. لهذا رأيت أن هذه السلسلة سائلا ربي أن أكون صادقا فيما أقول وليس أروج بضاعة، فما هي ببضاعتي، إنما هي من عند الله وعند رسوله. سائلا ربي عز وجل أن يتقبل مني ومنكم. يعلم الله، لا أدعو الناس أن يتركوا أعمالهم ويسمعوا ويقرأوا ويتعلموا من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل عليهم أن يأخذوا بهذا الجانب مأخذ الجد، مأخذ العزم، مأخذ الهمة العالية. إليك يا أختا، يا بنتا، يا زوجتا، هذه الدروس والآداب، كيف كان يتعامل النبي في بيته مع نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلت لكم إن هذه البيوت هي أشرف البيوت وأطهر البيوت وأسعد البيوت. تعالي معي لنعرف من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتزوج النبي، كيف تزوج، وكيف زوج، وكيف زوج. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج بنفسه فاختار، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج لأن الله زوجه، ونبينا صلى الله عليه وسلم زوج بنات أمته وزوج بناته خاصة. هل تعرفين يا أختا كم تزوج حبيبنا نبينا من النساء؟ كيف كان يتعامل معهن؟ هل تعرفين عدد أخوات النبي؟ وهل للنبي أخوات؟ نعم. هل تعرفين مرضعات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهل للنبي مرضعات غير أمه آمنة؟ نعم. هل تعرفين حواضن النبي؟ من كن يحضن رسول الله ويرعين النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هل نعرف عمات النبي وخالات النبي وأخوال النبي؟ أقول على كل مسلم أن يعرف نبيه معرفة تامة. وقد تعرفنا على جزء من جانب معرفتنا للنبي وهو معرفة أصحاب النبي، ونتعرف في حلقات كثيرة ودروس عديدة على نبينا من خلال مشايخنا وعلمائنا. إلا أن الله أكرمني بكرمه ومن علي بمنه وفضله أن أتكلم عن جانب خاص من جوانب نبينا، وهو سيرة أزواج النبي، بيوت النبي عن بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل عن نساء بيت النبي، عماته، خالاته، بناته، نسائه، زوجاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو موضوعنا الذي نتكلم عنه إن شاء الله تعالى. اعلمي أختا أن نساء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآل بيت نبينا هم أطهر الخلق بعد رسول الله، وما ذلك إلا لقربهم من النبي. ما الذي رفع شأن نساء النبي؟ بل ما الذي رفع نساء بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخصهن الله في كتابه بالذكر إذ نادى عليهن ربنا يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين

كان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. ما هو الفضل العظيم الذي من أجله خص الله عز وجل نساءه بالذكر؟ يا نساء النبي إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ما هو السبب في أن الله خص نساء النبي بقوله صلى الله عليه وسلم واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة؟ ما واذكرنا أي لنساء النبي، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما هو السبب؟ لأن نساء النبي قدوة وأسوة للعالمين، لا أقول للرجال ولا للنساء، بل للجميع على السواء. آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم خير الآل على الإطلاق بالإجماع، فلا تعدل بأهل البيت خلقا، فأهل البيت هم أهل السعادة. فلا تعدل بأهل البيت خلقا، فأهل البيت هم أهل السعادة. فبغضهم من الإنسان خسر حقيقي، وحبهم عبادة. حب آل بيت النبي عبادة نتقرب بها إلى الله، لأنه بحبنا لآل بيت رسول الله ونسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو جزء من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أختاه، هل تعرفين نساء النبي؟ هل تعرفين أن النبي تزوج صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخمس عشرة امرأة؟ دخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ثلاث عشرة منهن ولم يبن باثنتين، من هما ومن هم من دخل بهن النبي؟ تزوج النبي بخمس عشرة امرأة، دخل بثلاث عشرة منهن، اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة، ومات صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تسع. من هن؟ إننا نتكلم عن نساء النبي، نتكلم عن من؟ نتكلم عن أطهر خلق الله بنسبتهم إلى رسول الله وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن خديجة الطاهرة المطهرة، نتكلم عن الصديقة بنت الصديق البريئة المبرأة، نتكلم عن خفيفة الظل التي كانت كثيرا ما تضحك النبي، نتكلم عن الصوامة القوامة، نتكلم عن الحكيمة صاحبة الرأي السديد والعقل الرشيد، نتكلم عن من؟ نتكلم عن المدللة الحبيبة المحببة إلى النبي، نتكلم عن من؟ عن الجميلة الملاحة التي كان يحب النبي أن يجلس عندها زمنا طويلا، نتكلم عن من؟ نتكلم عن امرأة تزوجت ومات زوجها أو كفر زوجها، فأواها الحبيب ليرد إليها جزءا من حقها على المجتمع. نتكلم عن نساء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نتكلم عن قدوة وأسوة للأمهات. تعالي بالله عليك يا أمه، يا أختاه، يا بنته، اسمعي ما يقول ابن القيم عن أمنا خديجة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة المزكاة الذي أقرأها الله السلام من فوق سبع سماوات، بنى الله لها قصرا في الجنة خصيصة. تعالي يا أختاه، يا زوجته، يا بنته، إن كنت بحق وصدق تريدين ألا يتزوج عليك زوجك وتكون الوحيدة له في الدنيا وزوجته في الآخرة، افعلي مثل خديجة، افعلي كما فعلت أمنا خديجة
يقول عنها ابن القيم رحمة الله عليه عن خديجة: لم تسؤه يوما ولم تغاضبه رضي الله عنها وأرضاها، ولم تلجئه إلى هجر أو إلاء ما رفعت عليه صوتا وما أغضبت وما ساءت وما اضطر إلى هجرتها، وما اضطرت النبي إلى أن يرفع عليها صوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من في الوجود مثل خديجة؟ من في النساء مثل خديجة؟ لم تلجئه مرة صلى الله عليه وسلم إلى أن يرفع صوته عليها أو يعتب عليها مرة: لما فعلت هذا؟ لما خرجت كاشفة الرأس؟ لما كلمت فلان؟ لما ضحكت لفلان؟ ما ألجأت رسول الله إلى عذب أبدا. يا الله، يا نساء الدنيا تعالين، ستسمعين ويسمع معكن الرجال غرائب أحوال النساء في كلامنا عن نساء بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. امرأة عاشت مع زوجها 25 سنة رضي الله عنها وأرضاها، لم تلجئه مرة إلى أن يغاضبها أو يرفع صوته عليها أو يعاتبها أو يهجرها أو يؤالي منها، أي يبتعد عنها فلا يقربها أبدا. كانت تحسن إلى أهله وكانت تكرم مرضعته رضي الله عنها، لأنها علمت أن هذا جزء من حبها لزوجها. نتكلم عن من؟ عن أمها خديجة التي أنجبت للنبي البنين والبنات وملأت عليه الدنيا أنسا وسعادة. نتكلم عن من؟ عن ابنته التي رباها فأحسن أدبها، فلذة كبده، مهجة قلبه، قرة عيني، شبيهة أبيها. عن من نتكلم إخوتي وأخواتي؟ عن من يا أختا نتكلم في هذه السلسلة؟ عن فاطمة أم الحسن والحسين، زوجة أمير المؤمنين علي. فاطمة سيدة نساء العالمين، أسرع الناس لحوقا بأبيها، أشبه الناس بأبيها. فاطمة نتكلم عن من؟ عن واحدة قدوة وأسوة للأمهات وللبنات، بل للعالمين أجمعين. هي فاطمة بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا يروم هداها. هي أسوة للأمهات وقدوة يترسم الفخر المنير خطاها. عن من نتكلم؟ نتكلم عن خير البيوت وأسعد البيوت، لا أقول بأساسه ومتاعه، بأثاثه ومتاعه وفراشه، لا أقول، كان أسعد البيوت وآمن البيوت هي بيت النبي، هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول بالستائر ولا بالثلاجات الممتلئة بأنواع الطعام، ولا بالريسبشن الواسع، ولا بالسجاد الذي لا مثيل له، ولا بالتكييف في كل حجرة من حجره. كانت هذه البيوت أسعد البيوت بما فيها من ذكر الله، بما فيها من معرفة للحقوق، بما فيها من رجل هو خير الرجال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعرف كيف يتعامل من هذا النبي، كيف يتعامل مع نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول تعالي، تعالي واستمعي إلى سيرة نساء نبينا زوجات الحبيب في الدنيا والآخرة عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنساء بيت النبي هم آل بيت النبي
كما قال القرطبي وابن كثير في تفسيره، وكذا البغوي والألوسي في تفسير قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نحن نتكلم عن أطهر الناس بعد رسول الله، وما طهرهن الله إلا لقربهن من رسول الله، إلا لصحبتهن لرسول الله، إلا لعشرتهن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره: أهل البيت هم نساء النبي وبناته، ويدخل معهم الحسن والحسين وعلي. وقيل إن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم من أسلم من أعمامه وعماته وبناته، وقد أسلمنا جميعا، ونسائه المسلمات المؤمنات. لأن بعض الطوائف يخرج نساء النبي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليتاح لهم أن يعيبوا واحدة منهن رضي الله عنهن جميعا، فيقولن إن آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم آل العباس وآل جعفر وآل عقيل والحسن والحسين وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه ومن جاء من ذرية علي. لكن الصحيح الذي عليه الدليل الواضح القاطع الظاهر من تفسير قول الله تعالى لما قال ربنا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وردت هذه الآية في سياق الكلام عن نساء النبي، لأن هذه الآية بدأها أو سبقها آيات تخاطب نساء النبي، فيقول ربنا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي ونساء النبي من آل بيت النبي بظاهر كلام ربنا عز وجل، لأن الآية وردت في سياق الآيات التي تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رواه الشيخان من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن صفة الصلاة عليه قال النبي: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. إذن نحن مأمورون بأن نصلي على النبي وعلى آل بيت النبي في صلواتنا، بل في سائر ذكرنا إذا أردنا أن نأتي بالصلاة التامة الكاملة على النبي وآله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي حميد الساعدي في الصحيحين قال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. الحديث الأول قال فيه النبي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
الحديث الثاني حديث أبي حميد الساعدي، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم من هم آل النبي، فقال: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. فكأن النبي يبين أن أزواجه وذريته هم آل بيتي أو من آل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فآل بيت النبي هم نساء بيوت النبي من أزواج ومن بنات رضي الله عنهن جميعا. إذن فواجبنا نحو النبي أن نحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نتعرف على النبي، ومن حبنا للنبي نحن مأمورون بأن نحب آل بيت النبي وأن نتعرف على آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا أردنا بهذه السلسلة أن نعرف أختي، أمه، أختاه، اجمعي بناتك، اجمعي أولادك، اجمعي أولادك واجلسي معهن وعلمهن سيرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم. علميه أولا أسماء نساء النبي، أسماء أولاد وبنات النبي، أسماء عمات وخالات النبي، كيف كان يتعامل النبي معهن، مرضعات النبي، حواضن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجانب الذي نخص الكلام عنه في هذه الحلقات، سائلا ربي أن يتقبل مني ومنكن ومن سائر المسلمين والمسلمات أجمعين. نساء النبي نحن مأمورون بأن نحبهم، ومن حبنا لهم نحن مأمورون بأن نتعرف عليهم، أن نعرفهم. يعلم الله، يعلم الله أني سألت في مجتمعات أو في مجامعي أو في جوامعي من الإخوة والأخوات عن نساء نبينا الفضليات، وقلت إن النبي تزوج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دخل بثلاث عشرة امرأة أخوات ملتزمات، لا أقول عوام من الناس، لا أقول عوام المسلمات، وأقصد بالعوام من لا تواظب على حضور دروس العلم، أقول العوام هي التي لا تواظب على حضور دروس العلم ولا تقرأ في كتب إسلامية تتعلم منها سيرة أصحاب النبي ولا سيرة النبي ولا سيرة زوجات النبي، لا يعرف عن نساء النبي شيئا. لما سألت عن نساء النبي بالكاد يعلم الله توصل الجمع إلى ست من نساء رسول الله، ست، أقل من النصف، أقل من النصف. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج بنسائه كما قل ثلاث عشرة امرأة، بدأ النبي بزوجته خديجة وختم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزوجته ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها. تزوج النبي ثلاث عشرة امرأة: خديجة سودة خفيفة الظل التي كانت تضحك النبي وتضحك نساء النبي، تزوج النبي بعائشة الحبيبة المحببة المحبوبة إلى قلب نبينا، حفصة أم المؤمنين بنت الفاروق الصوامة القوامة، ثم تزوج النبي بزينب بنت خزيمة التي لم تحي مع رسول الله إلا ثمانية أشهر أو ستة أشهر على أغلب أقوال أهل العلم، ثم ماتت في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تزوج النبي بالمرأة التي تكبره في السن خديجة، وتزوج بالمرأة التي في مثل سنه أم سلمة، تزوج بالفتاة البكر التي يزيد عنها النبي بأكثر من خمسين من أربعين سنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تزوج النبي بمن كان معها أولاد ومن لم يكن معها أولاد. تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجميلة الفائقة الجمال، وتزوج النبي بالمتواضعة التي لا جمال عندها. تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمنهن من أنجبت عنده، وأغلبهن لم تنجب عند رسول الله بالبنين ولا بالبنات.
تزوج النبي بالتي تعول أبناءها، وأصبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكفل أولادها ويعشن مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار النبي لهن راعيا مؤدبا. نتكلم عن من؟ نتكلم عن أمهات المؤمنين، نتكلم عن نساء نبينا الأمين أمهات المؤمنين، لأن الله عز وجل يقول وأزواجه أمهاتهم، يقول ربنا عز وجل عن نساء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهن أمهات المؤمنين، أي حرمتهن كحرمة الأم، لا على الإطلاق، بل حرمتهن كحرمة الأم في الزواج. لا يحل لأحد أن يتزوج واحدة من أمهات المؤمنين بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الله عز وجل يقول إن نساء النبي أمهات للمؤمنين، لا كالأم في الخلوة بها أو الدخول عليها، لا، بل إنها أم للمؤمنين فقط في تحريم الزواج بها. وكما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: نحن أمهات الرجال من المؤمنين لا أمهات النساء، لأن واحدة من النساء دخلت عليها وقالت لها يا أمه، فقالت لها لست لك بأم، إنما نحن أمهات الرجال لا أمهات النساء. فهي نساء النبي أمهات الرجال فقط، وأمهات الرجال في الحرمة. هذه بعض الأمور التي نمهد لها للدخول في الكلام. أولا، أثبتنا يقينا جازما أن نساء النبي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هن المعنيات بقول ربنا عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكما في حديث أم سلمة في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي وأبي داود بسند صححه الشيخ الألباني أنها قالت: وضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كساء خيبرية على فاطمة والحسن والحسين وعلي، وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم إن هؤلاء آل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، ألسنا منهم؟ أي نساء النبي، ألسنا منهم؟ فقال النبي: أنت على مكانك وأنت على خير. وفي رواية عند الإمام أبي داود أيضا بسند صحيح الألباني أنها أدخلت رأسها رضي الله عنها، وهذا من كمال عقلها، وسيأتي الكلام عنها بطولها، بطول الكلام أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها بعقلها ورجاحة فكرها رضي الله عنها وأرضاها، سنتكلم عنها بهذا الجمال المبدع الذي نتكلم عن نساء النبي. لما أدخلت رأسها تحت الكساء وقالت: يا رسول الله، أنا منهم أو نحن منهم؟ قال النبي: نعم. في هذا دليل على أن نساء النبي من آل بيت النبي. واعلم، أرشدك الله، واعلمي يا أختاه، أن أهل الرجل وآل الرجل سواء، فالأهل والآل، اللهم صل على محمد وآل محمد، أو أهل البيت ليطهركم تطهيرا، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي أيضا الأهل والآل واحد. ما واجبنا نحو نساء بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أولا، واجبنا نحوهم أن نجلهم إجلالنا لنبينا
فلا نتكلم عن واحدة بغمز أو لمز أو بسوء، ناهيك عن من يجرحون ومن يطعنون، سائلا ربي أن يتوب عليهم جميعا وأن يردهم إلى الحق مردا جميلا، آمين. ثانيا أن نحبهم وأن نقتدي بهم وأن نعلم أن حبنا لهم قربة نتقرب بها إلى الله، لأن حبنا لهن حب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا أن نصلي عليهن وأن نترضى عليهن، رضي الله عنهن، أن نصلي عليهن وأن نترضى عنهن، رضي الله عنهن. رابعا، وهذا أمر يشمل الجميع نعود إليه، رابعا أن نسمي بناتنا بأسمائهن، دعوة في بداية لقاءاتنا مع أمهات النبي، مع أمهات المؤمنين، مع نساء النبي، نريد أن نكثر في الأمة من عائشة، من ميمونة، من حفصة، نريد أن نكثر في الأمة من أم حبيبة، نريد أن نكثر في الأمة من خديجة، نريد أن نكثر في الأمة من زينب، ونريد أن نكثر في للأسف الإخوة والأخوات الملتزمين والملتزمات، إذا قلت لا سم ابنتك بزينب أو عائشة قالت كثير، أنا أريد اسما ينفرد في بيتنا لا يعلم به أحد، ماذا تريدين أن تسمين ابنتك يا أختاه، يا ملتزمة، يا محبة للنبي، يا محافظة على الصلاة، ماذا تريدين أن تسمي بابنتك، ماذا تريدين أن تسمين ابنتك؟ تقول أسميها توتو، سمسمة، أسماء عجيبة لا نعرف لها أصلا ولا فصلا، أسماء غريبة، ولا أريد أن أعدد الأسماء المنتشرة في بيوتنا ويزهد الجميع عن أسماء نساء النبي. نريد، لماذا؟ لأن لو أن لي ابنة وأسميتها بعائشة فإنها تعرف سيرة عائشة وتفعل فعل عائشة رضي الله عنها وأرضاه. إذا أسميت ابنتي بخديجة فإن لها نصيبا من اسمها ومن أصلها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. يقول ابن القيم: اختار الله في أول حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اختار له أمنا خديجة حتى تكون أما في حنانها وزوجة في حبها وسندا له في مالها ووزيرة ومستشارة في رجاحة عقلها. جمع الله لأمنا خديجة ما لم يجتمع لامرأة، لهذا قل في الوجود مثلها، إن عدم في الوجود مثل خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كما يقول: ومن في النساء مثل خديجة؟ من؟ قلت في أول الدرس: أختاه، بنتاه، إن كنت تريدين أن تستأثري بزوجك فكوني مثل خديجة، كوني مثل خديجة، أغنت زوجها عن كل من سواها، لم يلتفت النبي إلى غيرها، لم يلتفت النبي إلى واحدة أخرى، كفته عن الأم، عن الزوجة، عن المستشار، عن من يأخذ منه المال أو يتجر أو يعمل، أغنته في كل شيء رضي الله عنها وأرضاها. فمن؟ لهذا لم يتكرر مثل خديجة في الوجود أبدا رضي الله عنها وأرضاها. نبينا ونساء نبينا صلى الله عليه وسلم، لما نتكلم عن نساء بيت النبي سنرى يعلم الله كيف كان النبي يتعامل معهن. كنا يجتمعن عنده فيضاحكهن ويلاعبهن ويسري عنهن، بل يأكل معهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يسابق إحداهن ويجري معها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتتعلم النساء كيف تقدم رضا زوجها على رضا من سواه بعد الله عز وجل، كيف ترضيه. ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
اشتكى واحدة من نسائه إلا لما سألنا التوسعة، وسيأتي الكلام عن هذه المسائل في كلامنا عن نساء النبي. فاطمة بنته، زينب ابنته، أم كلثوم، رقية، هؤلاء الفضليات، كم أنجب النبي من بنات، كم سنتكلم عن عمات النبي، كم سنتكلم عن حواضن النبي صلى الله عليه وسلم ومرضعات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما قلت لكم جميعا، إن الكلام عن بيوت النبي هو جزء في القدوة والأسوة. واجبنا نحو نساء النبي أولا أن نحترمهم وأن نجلهم وأن نعرف قدرهم رضي الله عنهن جميعا، ثم بعد ذلك أن نحبهم وأن نقدمهم بعد حبنا لنبينا، أن نقدم حبهم على سائر الناس لصلتهن برسول الله وقربهن منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلك أن نقتدي بهن وأن نعمل بأعمالهن. ننظر كيف كانت تعامل عائشة رسول الله، سنرى عجائب في الحب بين النبي وعائشة رضي الله عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن نكثر في بناتنا بهذه الأسماء التي يجب أن نكثر أسماء البنات في هذا الزمان بأسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم. لي ولك ولك أعظم الشرف والقدر إذا سميت ابنتي بخديجة أو عائشة أو بزينب أو بفاطمة أو بأم كلثوم. لنا والله عظيم الشرف إذا نحن سمينا بناتنا بأسماء نساء بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك أن ندرس وندرس بناتنا لنساء نبينا صلى الله عليه وسلم. تعرف البنت من هي عائشة، تعرف البنت من هي فاطمة، البنت كيف كانت تتعامل مع أبيها ومع أمها رضي الله عنها وأرضاها، بل تتعلم كيف تتعامل مع أبنائها إن تزوجت ومن الله عليها بالبنين والبنات. كيف كانت تعامل زينب ابنتها، وكيف كانت أمامة، وكيف كانت تعامل فاطمة رضي الله عنها حسنا وحسينا ومحسنا، كيف كان يتعامل بنات النبي مع أبنائهم أو مع بناتهم. هذه الدروس المهمة التي يجب أن ندرسها أو نعرفها. ثم درس هام اختصنا الله عز وجل بالكلام عنه، وهو خصائص رسول الله التي لا يمكن أن نعرفها إلا من خلال نساء النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نصف حياة النبي في داخل بيته؟ لهذا كما قلت أمرنا ربنا بأن نقتدي بالنبي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له حياتان، لا أقول له وجهان، حاشا لرسول الله أن يكون للنبي وجهان، بل هو وجه واحد، لكنه يعرض في الخارج على الناس، يراه الناس كيف يتعامل وكيف يتكلم، كيف يأكل وكيف يشرب، لكن للنبي حياة أخرى في بيته. نصف ما يجب أن نقتدي بالنبي هو في بيته، لن نستطيع أن نعرفه إلا من خلال نساء النبي. لهذا كما قال أهل العلم، واحدة من خصائص النبي أن الله اختصه بأن يتزوج بأكثر من 4 نسوة دون سائر الأمة. لا يحل لرجل في الأمة أن يتزوج بأن يجتمع عنده أكثر من 4 نسوة إلا النبي، فإن الله خصه بأن يتزوج ما شاء من النساء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأباح الله له أن يتزوج بأي عدد من النساء لحكمة من هذه الحكمة هي نقل حياة النبي، لأن واحدة لا تكفي لنقل ما يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه واحدة من الحكم التي من أجلها أباح الله لنبينا بأن يعدد نساءه صلى الله عليه وسلم، بل هي واحدة من حكمة تعدد النساء في الإسلام، وهو أمر سيأتي في حينه، وهو مطعن يطعن به غير المنصفين على الإسلام والمسلمين، ويقولون إننا نجرح المرأة جرحا لا يبرأ، ونطعن المرأة طعنا لا يشفى أبدا،
إذا تزوج الرجل على امرأته كأنه ذبحها، كأنه قتلها. يا من تأمرون أو تنصحون أو تتكلمون عن التعدد، لابد أن تعرفوا الحكمة المثلى والحكمة العظمى من تعدد النساء، حتى وإن كنا في هذا الزمان نرى أن الأمر صار صعبا عسيرا على كثير، لا من النساء بل من الآباء والأمهات والرجال، يصعب عليه أن يعدد، ذلك لسوء فهمنا لديننا وعدم عيشنا على منهج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي تزوج 13 امرأة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دخل بهن وعاش، اجتمع عنده 11 امرأة في زمان واحد في آن واحد، وعاملهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف كان يتعامل مع 11 امرأة؟ نقول إن الواحد منا يعجز أن يتعامل مع امرأة واحدة، لا يحسن عشرتها ولا يعرف كيف يجعلها مطيعة لها، مطيعة له، يجعلها مسلمة صالحة تربي أولاده وتخدم زوجها وبيتها برضا وقناعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتعامل مع هذا الجمع من نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الكلام عن نساء النبي نتكلم عن خصائص رسول الله. ماذا كان يفعل النبي إذا دخل بيته؟ كيف نعرف هذا إلا من خلال نسائه؟ إذن وهناك خصوصيات سيأتي الكلام عنها في حينها. كيف كان يغتسل النبي؟ كيف كان النبي ينام مع نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآل بيته؟ كيف كان يتعامل النبي مع بناته إذا دخلت عليه فاطمة وهو في فراشه ينام مع زوجته عائشة أم المؤمنين؟ كيف كان يفعل النبي معها؟ كيف كان يفعل النبي مع فاطمة إذا جاءت إليه ويقوم إليها ويقبلها بين عينيه، بين عينيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كيف كان يفعل النبي في خصائص دقائق الأمور؟ كيف يبني بزوجته؟ كيف يدخل على عائشة ويبني بها صلى الله عليه وسلم؟ وأنا أقول لن تجد في الوجود رجلا حياته مكشوفة على الملأ، ليس فيها سر ولا خصوصية محظور على أحد أن يتكلم فيها أو أن يعرفها مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تجد في الوجود أحدا له خصوصية مثل النبي، كل حياته معلنة. أغلب الناس إذا ذهبت لتسأله عن امرأته ربما يقتلك، أو عن ابنتك ربما يطعنك. قل لك هذه خصوصية. إن سألته ماذا تفعل في بيتك، ما عليك بهذا، لا تسأل عن هذا. النبي صحيح لكل واحد منا خصوصيات، لكن النبي المكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو البشر الوحيد الذي حياته مكشوفة معلنة، يعلمنا أنه حتى وهو يغتسل من الجنابة صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع زوجته، لنتعلم دقائق الأسرار عن حياة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل تجد بيتا أطهر ولا أسعد ولا أهنأ من بيوت نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ولا آمن أيها الأخو المسلم، أيها المرأة المسلمة، إذا أردت أن تحيي حياة طيبة كما قال ربنا عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. إذا أردت أو أردت أن تحيي حياة طيبة فما علينا إلا أن نقتدي بالنبي في بيته مع نسائه وبناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا أريد أن أطيل في المقدمة لأن الكلام سيأتي أيضا متكررا في آنه وأوانه، درس عظيم نتعلمه أيضا من كلامنا عن نساء بيت النبي، هو تكريم الإسلام
للمرأة، تكريم الإسلام للمرأة وإعلاؤه شأنها، فأعلى الإسلام شأن المرأة، جعلها زوجة للنبي، جعلها أما للحسن والحسين، جعلها أختا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الإسلام الذي كرم المرأة وأعلى شأنها. نرى تكريم الإسلام للمرأة في كلامنا عن نساء بيوت النبي، لأن النبي هو المترجم للإسلام وهو الجانب العملي لأوامر الله عز وجل، فنعرف كيف كان يتعامل النبي مع نسائه صلى الله عليه وسلم ومع بناته. وإلى اللقاء القادم مع سلسلة كلامنا عن نساء بيت النبي. لا تحرمي نفسك ولا تحرم نفسك حتى نتعلم. نحن والله في غيبة، نحن والله في غيبوبة، فلا نعرف كيف نتعامل مع نسائنا. نحن بحاجة إلى هذه الدروس. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله تعالى أن يصلح نساءنا وأن يصلح بناتنا وأن يصلح حالنا وأحوالنا، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان والإسلام، وأن يحشرنا في زمرة المؤمنين، وأن يسقينا من يد خير النبيين شربة لا نظمأ بعدها أبدا بحوله وقوته، هو خير الغافرين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع مع نساء بيت النبي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

مستمعينا الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى متاعا

فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى

إنما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن

فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب

لوط إن إبراهيم لحليم أواه

مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في

محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف

أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب

واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن

كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.

لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا

يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم

إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني

قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون.

ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

خيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين.

أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألون

قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهب

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر

آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأ

ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر

يجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: نزهات في رياض الصالحين، باب في الأمر بالمحافظة على السنة.
2: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. باب الدلالة على الخير.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. باب النصيحة.
2: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
1: عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه.
2: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
2: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي.
2: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود.

0: خطوف من حدائق الإيمان.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة، نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تظلها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.
2: قد جئت

المؤمن الحق إخوة الإيمان من شأنه أن يكون ذا قلب سليم فيه صفاء ونقاء وحياء ومودة، وقد كثرت أقوال الصالحين في المراد بالقلب السليم. قال ابن عباس: القلب السليم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله. وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم هو القلب الصحيح، وهو قلب المؤمن. ومن أجمل ما قيل في سلامة القلب: أكثر الناس خيرا أسلمهم صدرا، وأشرف القلوب قلب حي بنور الفهم عن الله تعالى.

ينصح الإمام علي بن أبي طالب أحد الولاة بقوله: فاستعن بالله على ما أهمك، واخلط الشدة بضغط من اللين، وارفق ما كان الرفق أرفق، واعتزم بالشدة حين لا يغني عنك إلا الشدة، واخفض للرعية جناحك، وابسط لهم وجهك، وألن لهم جانبك، وآس بينهم في اللحظة والنظرة والإشارة والتحية.

وهذه إخوة الإيمان نسمات إيمانية تسري في أجواء من العطر والنور والأمل مع هذه الأبيات من الشعر الإسلامي. يا أمتي، يا أمة الإيمان دينك منبع، أنا هلت منه مبادئا برشاده تتشبع، وفرشت بالنور السني رباك حين ترعرع، وغرست آمال العلا ريانة تتضوع، هي ذي مواكبك الحفية للمعالي تسرع، جياشة الإيمان والإيمان دوما يدفعُ.

إخوة الإيمان، وللدعاء أبواب ورحاب. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ويدي في يده، فإذا رجل يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم أن توفقنا إلى كل خير ترضاه لنا، وأن تلهمنا سبل النجاة والهداية والرشاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وعافنا واعف عنا، واجعل غنانا في أنفسنا، وبارك لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. أنت عياذنا وليادنا، وأنت يا رب نعم المولى ونعم النصير.

إخوة الإيمان، وحتى لقاء غد بمشيئة الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه. عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، ها نحن في بيت من بيوت الله في ضيافة الحق لننقل لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. نحن الآن في مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، ونحن في هذه اللحظات الإيمانية المباركة والتي نعلم فيها علم اليقين أن الحق سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا فيبسط عطاءه ويقدم فيضه ومننه على عباده. فيا رب الأرض والسماء، نسألك أن تحمي مصرنا العزيزة من كيد الأعداء، وأن ترد عنها كل بلاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى يحب أمة محمد عليه الصلاة والسلام، خصها بأعظم الخلق وبأعظم الكتب القرآن الكريم. وتقول الأبحاث العلمية إن من يستمع إلى آيات القرآن الكريم سواء أكان مسلما أم غير مسلم تزداد مناعته الجسمية ضد سائر الأمراض. ها هي عظمة القرآن، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تتوالى وتتتابع. ولا عجب، فالقرآن كلام الله، والله هو العظيم. وعندما يتلى القرآن فالمتحدث هو الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واعلم أيها المستمع الكريم أن من يستمع إلى آية من كتاب الله كتبت له بها حسنة، وأن من تلا آية كانت له شفيعا يوم القيامة. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى كلام الحق سبحانه وتعالى، وهذه التلاوة القرآنية الكريمة من الآية 41 من سورة هود، ويتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. يا حي يا قيوم، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، املأ قلوبنا بالقرآن، واهد أبناءنا وبناتنا بالقرآن، واجعلنا على آياته سائرين ومطبقين. اللهم أدخلنا به الظلل وألبسنا به الحلل، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله، ولذكر الله فقد عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من الآية 41 حتى الآية 60 من سورة هود، وتلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعيم. وما زلنا أيها الإخوة المؤمنون في هذا المكان العامر بذكر الله، مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، حيث ننقل لكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. أقول ربي فيقول عبدي، فكل ما ترجوه عندي. أقول ذنبي فيقول عفوي، عن كل خطأ عن كل عمدي. وإن بعدت يا ربي فأنت القريب، فاغفر اللهم ضعفي وبعدي. أيها الإخوة المؤمنون، يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية حتى موعد الأذان، والمبتهل الشيخ علي الحسيني.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجات العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، ارتفع نداء الحق، ارتفع نداء الإيمان إلى عنان السماء لتتفتح أبواب العطاء وأبواب الخير، ليعود إلينا برحمة الله وغفرانه. وقام برفع الأذان المبتهل الشيخ علي الحسيني، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية. ما زلنا أيها الإخوة المؤمنون في مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. أيها المستمع الكريم، فهو الحق سبحانه وتعالى قد أرسل إليك نداء الحب، نداء الرحمة، نداء الإيمان، فهل لبيت هذا النداء؟ فإذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى وتحب رسوله فلا تجعل للشيطان عليك سبيلاً.

0: ولكن ليس أكثر من نفسي التي بين جبين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تؤمن، والله لا تؤمن، والله لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فيرد الفاروق على الفور: الآن يا رسول الله. فيرد النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له: الآن يا عمر. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إن حب الله سبحانه وتعالى وحب النبي عليه الصلاة والسلام هما الأوليان في حياتنا، ليس بالأقوال فقط ولكن بالأفعال. فصرنا ندعو فلا يستجاب لنا. وسئل إبراهيم بن أدهم في سوق البصرة: يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فيقول: لقد ضيعتم أنفسكم بعشرة أشياء. عرفتم أن الله ربكم ولم تعبدوه، وزعمتم أنكم تحبون النبي ولم تتبعوا سنته، وقرأتم القرآن الكريم ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله سبحانه وتعالى ولم تؤدوا حقها، وعرفتم أن الجنة حق ولم تعملوا لها، وعرفتم أن النار حق ولم تفروا منها، وعرفتم أن الموت حق ولم تستعدوا له، واشتغلتم بعيوب الناس عن عيوبكم، وشيعتم موتاكم ولم تتعظوا ولم تعتبروا. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وبحب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيا رب الأرض والسماء، نسألك يا ربنا وكلنا أمل ورجاء أن تطهر نفوسنا من الرياء والنفاق، وأن تملأ قلوبنا بآيات كتابك الكريم، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، نعود مرة أخرى إلى كلام الله، وهذه التلاوة القرآنية الكريمة والقصيرة يقام بعدها للصلاة، ويتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Rozpaczę ten Souls of Fossil, który...
1: Allahu Akbar.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: اللهم إننا أجبنا دعوتك وأدينا فريضتك، فلا تردها علينا يا أكرم الأكرمين يا الله. نسألك يا ربنا ونحن نستقبل هذا اليوم أن تجعله يوم خير وسعادة وهناء. نسألك أن تحفظ أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وإخواننا وسائر المسلمين من كل بلاء. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر من مسجد الرواس بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة الشيخ عمر أحمد محمد، وإليكم تحيات الزميل جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية، والزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولي الهداية والرشاد والتوفيق. كان معكم من أسرة المذيعين حمدي عبد المجيد. غدا بإذن الله تعالى يتجدد هذا اللقاء الإيماني بحضراتكم، وحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: يا قديرا يا من له ما يشاء

الذي الملك ملكه

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضاً.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال الترمذي حديث حسن صحيح.

0: فالكل دون الله.
1: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
0: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي ضم حلالي وعلم بأنك

لولا لولا في محو

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة القرآن الكريم. مستمعينا الكرام، نحييكم أطيب تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ووقفنا في هذه الآية عند قول الحق سبحانه: وما ملكت أيمانكم، وقلنا إن ملك اليمين، وهو الذي يعرف بالرق في الإسلام أو العبودية في الإسلام زي ما بيقولوا، أو التعبير الإسلامي الفتائية في الإسلام: فتايا وفتاتي، ما تقولش عبدي، قل إيه؟ فتايا وفتاتي. حتى التسمية الشرع حبي إيه؟ يهذبه، علشان ما تنصرفش العبودية إلا لمين؟ إلا لله. الحق سبحانه وتعالى جاء بالإسلام والرق كما قلنا موجود، وله ينابيع متعددة فوق العشرين، وليس له إلا مصرف وهو إرادة السيد. فجاء الإسلام ليصفي الرق، أول تصفية لشيء أن نسد منابعه، وبدل ما بيكونش فيها إلا بلوعة واحدة وهي رغبة السيد، نعمل فيه إيه؟ بلوعات متعددة. يبقى حددنا المنابع في نبع واحد، وعددنا المصارف، قلنا ذنب بينك وبين الله يقول لك لازم تعتق ايه؟ اذنبت ظهر، اعتق رقبة، ايه لا؟ كل المسائل دي اعتق رقبة، اعتق رقبة. يبقى دي عملية مين؟ اللي بده يصف ايه؟ يصف الرق. فإذا لم توجد عند أي مالك أسباب لتصفية الرق وظل فتاه تحت يمينه، قال له خلاص ما دام انت لم تؤثر ان تعتق واستبقيته، فخذ الايه؟ التعامل بتاعه. قال أطعمه إيه؟ مما تطعم، وألبسه مما، ولا تكلفه ما لا يطيق، فإن كلفته فإيدك بإيه؟ هات لي واحد بقى بيلبس من هدوم السيد وبياكل زي السيد، ولما يشتغل شغله ولا وفوق طاقته إيد السيد بإيده، يبقى دي معاملة إيه شكلها؟ معاملة طيبة. فقال الله وما ملكت إيه؟ أيمانكم. وبعد ذلك يجيء الحق سبحانه وتعالى لنا في ذيل الآية وفي ختامها بما يدك كبرياء ذي الإحسان. ما هو بيقول له اعمل كده واعمل كده واعمل كده، معناه انه عنده ولا مش عنده؟ اياك ان تكون النعمة او البذل اللي هتبذله ده يديك في نفسك غرور الاستعلاء، لان غرور الاستعلاء ده يكون استعلاء كاذب اذا استعليت على غيرك باعراض في الحياة. ومعنى اعراض يعني تأتي وايه؟ اللي بده يستعلي ويستكبر يستعلي ويستكبر بحاجة ذاتية فيه. ولذلك لا يوجد كبرياء إلا لله. إنما الأغيار دي إن كان قوي يضعف الصبح، إن كان غني يفتقر، مش كده؟ إن كان عالم يصبح بقى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الله، إيه الحكاية دي؟ يبقى اللي عايز يستعلي ويتكبر على غيره يتكبر بحاجة ذاتية فيه، ومعنى ذاتية فيه إنها ما تسلبش منه. لما يجي الخلق كلهم يجدوا إنهم فيه أغيار، حتى الوجود، الوجود الإنساني الذي تطرأ عليه الأغيار برضو حيروح. يبقى تخلي الكبرياء لمين؟ خلي الكبرياء لصاحبه. وإياك إنك أنت لما قلنا لك اعمل كده واحسن وذي القربى واليتامى والمساكين، اياك ان تحبط هذه الاعمال بان تستعلي بها، لانها موهوبه لك من الله. وما دام موهوبه لك من الله يبقى استحي. ليه؟ لان الذي يتكبر هو الذي لا يجد امام عينه من هو اكبر منه. طب هات واحد قاعد يتكبر كده ويتعنبر لان عنده مليون، وثم دخل عليه واحد عنده مليونين، يعمل ايه؟ يسلم. اذا هو لا يتكبر الا اذا وجد كل اللي موجودين ايه؟ اقل منه. لو انه بقى باصص لربنا كان يقول يا كبرياء لله. اذا لما بيتكبر ليس في باله مين؟ ليس في باله المتكبر بذاته. انما لو في بال المتكبر بذاته كان يعمل ايه؟ يستحي. طب خلي واحد كده بيتكبر لان عنده، وبعدين جاء رب نعمته اللي بيديله، يعني واحد موظف عند واحد وبيديله وبعدين دخل عليه اللي بيديله، يعمل ايه؟ طب خلاص اذا كان في بالك اللي بيديك كنت عملت ايه؟ يبقى معنى المتكبر انه ربنا غايب عن ايه؟ غايب عن باله. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ايه الاختيال وايه الفخر؟ المادة كلها تدل على زهو الحركة، ذلك بيسمى الحصان ايه؟ الحصانة بنسمها ايه؟ خيل. خيل ليه؟ لانها تتخايل في مشيتها، ولما يركبها واحد تقعد تتبختر بيه كده وبتاع، نسميها الايه؟ ولذلك بنسمي الخيلاء من هذه. تبقى اذا الاختيال حركة مرئية، والفخر حركة مسموعة. يعني لا تخلي صورتك في الناس صورة الايه؟ المختال اللي يمشي كده بعنجهية وتاني وثانية عطفه نقول له لا، ويمشي بجنبه كده زي الخيل ما تمشي العربنة كده نقول له لا. ادي اسمها ايه؟ اختيال. والفخر ان يتشدق بقى بالكلام ويتكلم. يبقى اذا ممنوع الاثنين، ممنوع الحركة المرئية وممنوع الايه؟ الكلام الايه؟ الكلام القوي. طب ودي جابها ليه هنا؟ أم قال لك لأن ما ظنت إنه بنقول له اعمل كذا واعمل كذا هيتاخد دول ايه كلهم عبيد بقى عنده، ما هو بيحسن عليكم. لما تيجي تنظر إلى سيادتك على دول بأنك تعطي، انظر على سيادة من أعطاك، تقوم تلتزم الايه؟ تلتزم الأدب. إن الله لا يحب من كان مختالا ايه؟ فخورا. بالله بعد ما بيقول بالوالدين إحسانا، وبعدين قلب ذي القربى واليتامى، البذل كله مش كده؟ يقوم يجيب المقابل. المقابل هو ايه بقى؟ البخل. كان المنطق لما جاب البذل ده

معناه ايه؟ مشقة الايه؟ وقد يتعدى البخل حتى انه يضن بالشيء الذي لا يضر بذله ولا ينفع منعه. يعني المسألة تتسمع لانه مش عايز يعطي حتى ولو كان في ذات نفسه، في ذات نفسه برضه. ولذلك لما الشاعر حب يصور الحكاية دي قال البخل ده والشح دي حتى هيجي في نفسه، لان البخيل ده اول ما بخل بخل على نفسه، مش كده ولا ايه؟ طب اذا كان بخل على نفسه تبقى انتوا عايزوا يجود على الناس؟ لا. فلما يجي الشعر بده يصور الحكايه دي حتى بقول لك بشيء في ذاته وفي نفسه. فواحد اسمه ايه؟ عيسى، والشعر بده يذمه انه بخيل قوي، فبده ينقل صوره البخل مش على الناس حتى على نفسه، فيما لا يضر بذله ولا ينفع منعه، في حاجة هايفة لأول النهار والآخر، لأن عملها مش هتعمل عنده حاجة، فبده صور لنا الصورة دي. يقول يقتر عيسى على نفسه. خلاص ما دام قتر على نفسه يبقى لما يقتر على غيره دي تبقى يعني سهلة. يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد، فلو يستطيع لتقتيره تنفس من منحور واحد. يعني يصير يقول لك انا هتنفس بالاثنين، اما سد خر واتنفس بخر. والشعر الثاني يجي يصوره برضه صوره يعني بده يمنع منه الاريحيه وبده يمنع منه الانسانيه وبيدع منه انه فزع. بيقول ايه؟ بيقول له لو ان بيتك يا ابن عم محمد ابر، البيت كله ايه؟ يضيق بها فضاء المنزل. شوف الإبر بقى اللي تملى منزل دي وضيق بها كتير ولا إيه؟ وهي إيه؟ إبر يعني ها؟ مش مسلات حتى، لا دي إيه؟ إبر. لو أن بيتك يا ابن عم محمد إبر يضيق بها فضاء المنزل، وأتاك يوسف يعني سيدنا يوسف يستعيرك إبرة، يقول لك اديني إبرة ليخيط قد قميصه لم تفعله. الجه سيدنا يوسف وقال له يا شيخ اديني ابره علشان اخيط القد القميص اللي زلاخه مين اللي ولسه قطعته. شوف بقى الموقف، بقى نبي ويخيط قد قميص ويقول له لا ما اديكش، وعنده بيت كله ابر. يعني يبقى اذا البخل انه يعمل ايه؟ انه يضيق بالاعطاء حتى انه يضيق بشيء لا يضر ان يبذله ولا ينفعه ان يمنعه. في اكتر من كده؟ فقال بقى الذين يبخلون، ولذلك قال في الآية هناك سيطوقون ما بخلوا به ايه؟ يوم القيامة. يبقى لما الواحد يعمل له اللي بخل به طوق، يبقى لو كان بزل شوية مش الطوق كان يبقى خفيف؟ كان الطوق يبقى ايه؟ كل ما يمنع الطوق ايه؟ الطوق يتقل، تبقى تقل على نفسك يا اخوي. زي اللي قال فيه برضه يكنزون الذهب ولا ينفقونها في سبيل الله يوم يحمى عليها في نار جهنم. طب لو كان كتير يبقى هيحمى عليا تبقى كتيرة ولا لا؟ يبقى إذن الإنسان لازم يخفف عن إيه؟ يخفف عن نفسه الكي شوية. الذين يبخلون ولا يكتفون بهذه الخسيسة الخلقية في نفوسهم، بل يحبون أيضا أن تتعدى إلى سواهم، كأنهم عاشقوا البخل ويؤلمهم أن يروا إنسانا جوادا. يقول لك لا ما تعملش ليه؟ نقول لك ما دام يؤلمه انه يرى انسان جواد بده الناس كلها تبقى ايه؟ ليه الناس كلها تبقى بخيله؟ اه علشان ما يبقاش حد احسن منه. اذا هو عارف ان الكرم احسن، مش كده ولا ايه؟ عارف ان الكرم، بدليل انه عايز الناس كلها تبقى ايه؟ تبقى بخيله. الذين يبخلون، طب البخل ايه؟ ظن بما اوتيت على من لم يؤت. هو بس المال؟ لا، كل موهبة أوتيتها وتنقص عند غيرك إن ظننت بها فأنت داخل في البخل. يبقى الذي يبخل بقدرته على معونة العاجز عن القدرة، بخل ولا مش بخل؟ الذي يبخل بما عنده من علم على من لا يعلم، يبقى بخل ولا مش بخل؟ الذي يبخل على السفيه حتى بالحلم، يبقى بخل ولا لا؟ أنت عندك طاقة حلم يا سيدي ابذلها ما يجراش حاجة. الله، إذن البخل معناه إيه؟ إنك أنت تمنع شيء الله وهبه لك عن مين؟

0: حد محتاج معلم كده وصنايعي، وبعدين يجوا عنده 10 صنايعيه ولا بتاع، يوم يحاول ان يستر عنهم اسرار الصنعه مثلا، يبقى بخل ولا ما بخلش؟ يبقى بخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الآية معناها أوسع من هذه، تاخدها أيضا في المعاني العالية. الذين أوتوا الكتاب يعرفون صفته صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما إيه؟ يعرفون أبناءه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكتموه عن الناس. يبقى موهبة العلم بالصادق المصدوق اللي هو سيدنا رسول الله برضو كتموها ولا ادوهاش للناس ولا لا؟ ربنا يبقى بخل، ده بخل شر، ايه ده بخل في القمة. وبعد ذلك حتى يأمرون الناس بالايه؟ بالبخل. كان الانصار، انتم تعرفون ان الانصار كانت عندهم الاريحية الانصارية، وساعة ما ذهب اليهم المهاجرون ماذا صنعوا؟ اخوهم وقسموهم المال، حتى النعمة التي غرس الله في قلب المؤمن الغيرة عليها من أن ينالها أحد حتى ولو كان كارها لها، اللي هي نعمة المرأة، نعمة الإيه؟ حتى الرجل اللي يكره امرأته برضو يغار أن واحد يأخذ، فأنت من تكره هذه. يوم الحق سبحانه وتعالى يصعد أريحيته في أن الأنصاري يأتي بالمهاجر ويقول له انظر إلى إحدى زوجتي أو إحدى زوجاتي فانظر ما يروخك منها فأطلقها وتتزوجها. إيه الأريحية السامية دي في الحتة اللي فيها إيه؟ اللي فيها منتهى الغيرة. يعني أنت إذا كنت ذا نعمة تحب أن تعدي أثر نعمتك على غيرك. يعني عندك عربية كويسة، عندك مطية كويسة، عندك أنية كويسة، تحب انك تعمل ايه؟ لكن المرأة لا. فجت في المنطقة دي وأريحية الأنصار عملت ايه؟ قال لك دول جايين مهاجرين وسايبين أهلهم. المهم ده ارتقاء إيماني في ذات الأنصار، لأن لما يكون عدد من المهاجرين جاي وفيهم شباب وفيهم فتوة وأهلهم ممنوعين عنهم ولا معهمش نساء، بالله المسألة دي مثلا يقول لك الأنصاري وليه أنا ما ادلوشي لينفث عن عواطفه، أقل ما فيها أن أمنع نظره أن يتحول حراما، مش كده ولا لا؟ فهم يقولوا إيه؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله عشان ينفضوا. هم فاهمين إن اللي عند رسول الله مؤمنين بلؤمة، وإن ما أنفقتوش عليهم برضو حيظلوا إيه؟ مؤمنين. ليه؟ لأنهم تركوا أموالهم وتركوا بلادهم. فاللي ترك أمواله دي علشان الهجرة في سبيل الله يقوم يجي لما ما يلاقيش حاجة، يا مو سيبه. سيدنا مصعب بن الزبير المدلل في قريش وأمه عمالة تغدق عليه النعمة وصاحب العطور وصاحب الطيب ومش عارف إيه، ومع ذلك يذهبوا إلى المدينة في يلبس جلد شاه. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يبص انظروا كيف صنع الإيمان بصاحبكم. إيمان. تبقى أنتوا لما تقولوا يا يهود لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هم الكلمة دي بلقمة، ده اللي بيدي باللقمة دي اللي بيحمل على مبدأ باطل. إنما اللي بيحمل على مبدأ حق حلوته في النفس ده أجره مؤخر، هو فاهم إن أجره مؤخر. ولذلك احنا قلنا لكم يجب أن تذكروا جيدا أن من حلاوة اليقين وحلاوة الإيمان انه بيضحي هو نفسه بكل حاجه، هو اللي بيضحي. انما اصحاب المبادئ الباطله لا يدخلون غيرهم فيها الا ان دفعوا الثمن مقدم، يشتروهم يعني. فاذا رايت مبدا من المبادئ يشترى اعرف انه مبدا باطل، لانه لو مبدا حق كان من اللي يدفع؟ اللي داخل فيه هو اللي يدفع. ولذلك قلنا أنك من عجائب مبادئ الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخذ العهد لنفسه في بيعة العقبة قال له الأنصار فإن نحن وفينا بهذا فماذا يكون لنا؟ طب أنت خدت اللي لك، إحنا يبقى لنا إيه؟ انظروا إلى سمو الإيمان ويقين المصطفى بأن الإيمان نفسه جائزة نفسه، الإيمان نفسه هو الجائزة. فهل بشرهم بأنكم ستملكون الأرض؟ هل بشرهم بأن المستضعفين دول هم اللي هيبقوا إيه يمكنوا فيه؟ بشرهم بشيء؟ لا، قال لهم إيه؟ قالوا له فإن نحن وفينا، قال إيه؟ لكم الجنة. الله، لأنه افرض أنه قال لهم لكم صحيح، صحيح الدنيا دانت لهم، إنما افرض أن منهم من مات قبل أن تدين الدنيا، يبقى ماذا يكون النبي قد صدق فيه؟ يبقى يقول لهم على الشيء المضمون، الشيء اللي بمجرد ما يموت حي إيه؟ حيلا، قال لكم الجنة. ما أغرهمش أبدا بأنهم حيبقى أصحاب سلطان، إنما في حتة تانية قال لهم انت ستجلسون على البسط والدنيا ستدين ليكم ومش عارف ايه، وقض الله المستضعفين انهم يبقوا منهم يبقوا، انما في اول الباب قال ايه؟ قال لكم الجنة بس، يعني اياكم ان يطمع احد منكم في شيء من هذا. ولذلك الانصار محبوبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجي في غزوة حنين وقعد يدي للمهاجرين، فالانصار خدوا في نفسهم شوية، ام راح ايه عمل لهم لفتة ايمانية. اللفتة الإيمانية قال لهم أن يفرح الناس بالبعير والشاة يأخذونه، وحسبكم أنتم أن تفرحوا برسول الله يرجع معكم. إيه سمو الإيمان ده؟ سمو إيمان كبير. يبقى دوكم بيقولوا لا ما تنفقوش عند رسول الله أحسن عشان ينفض، قولوا لا يا سيدي مش هينفض، ده هم تركوا النعيم مش جايين عشان ياخدوا نعيم، وحسبهم ما وعدوا به من نعيم متيقن. نعيم متيقن، لأن نعيم الدنيا كما قلنا مظنون، ونعيم الدنيا كما قلنا محدود، ونعيم الدنيا إما أن تفوته بالموت أو يفوتك بالتقلب، مش كده؟ لكن نعيم الآخرة أولا ملوش حد ينتهي عنده، ثانيا لا يفوتك ولا تفوتك. يبقى هو الأحسن، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، شوف كلمة أهجاهي، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. كلمة الكتم دي ساعة ما تشوف حاجة تكتم حاجة لازم تفهم منها إن الكتم دي معناه منع شيء يريد أن يخرج بطبيعته، فأنت عملت إيه؟ تكتم فيه، ولك اكتم الدم، لو ما كتمتش يعمل إيه؟ يستطرق ويرون. الله، كأن المال نفسه والعلم يريدوا ان يعمل ايه؟ انه يطلع كده للناس. اصحابه بيعملوا ايه؟ يحاولوا انهم يكتموه. كأن الفطرة الطبيعية في كل رزق، سواء كان رزق مادي او رزق معنوي، انه يعمل ايه؟ يستطرق، عشان هو مخلوق، كل شيء مخلوق لخدمة الانسان. فلما يجي واحد يحوز شيئا مما هو مخلوق لخدمة الإنسان ويحجبه، يبقى منعه عن رسالته ولا ما منعوش؟ طب ما هو كل شيء معمول لخدمة بني آدم، ما دام معمول لخدمة بني آدم، لما أنت تعوقه عن هذه الخدمة يبقى زعلان ولا مش زعلان؟ فليتسع ظنكم إلى أن برضو الجمادات تزعل، زي ما قلنا الجمادات إيه؟ فما بكت عليهم الإيه؟ يبقى بتبكي، بتبقى إيه؟ بتبكي، مش البكاء بس هو تشوف الدموع كده والبتاع. يبقى اذا ويكتمون ايه؟ ما اتاهم الله من فضله. يا اخي هو بتاعتك وانت ليك فيها حاجه؟ ما هي الذاتيه فيك، انت ما جبتهاش. ده انا اريد ان انظر الى الكون حولك تجد كله اغيار، بقى انت في حياتك ما شفتش قادر بقى عاجز، ما شفتش غني بقى فقير، ده هي دول عشان كده، هي ايه؟ دول عشان كده، عشان ما تستقرش حاجة قدامك كده. وما من واحد إلا ويمر أمام عينيه وفي تاريخه وفي سمع من يثق بكلامه إن كان وصار كان. طب مدام كده، لماذا لا تعتبر الأغيار تمر بك، وبعد أن كنت يطلب منك أن تعطي يطلب من الغير أن يعطيك؟ ما تبكي هذه علشان الأغيار لو جات لك ثم تجد لك ايه؟ تجد منفذ راحة. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ف شوف عمل في البخل ايه، خلاه كافر، خلاه ايه؟ لان البخيل ستر نعمة كان من الممكن ان تتسع له ولايه ولغيره، واعتدنا فجاب له الاسم اللي يخوف، واعتدنا للكافرين عذابا، اعتدنا يعني اعددنا وهيئنا مسألة مش لسه هنعملها، مسألة ايه؟ اعدت. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم عن الجنة يقول عرضت علي الجنة بما فيها، عرضت علي الجنة خلاص، ولو شئت أن آتيكم بقطاف منها لفعلت. إيه ثقة اليقين دي في أنها مسألة جاهزة، مسألة إيه؟ مش لسه هنعمل إيه؟ لا. ومن اللي أعد؟ الله، قوة القوة، قدرة القدر هي اللي بتعد، مش واحد مثلا هيعد على قد إمكانياته، لا، إعداد جامد وعذاب مهين، لأن يمكن واحد يتأنزح ويقول لك يعني وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، يقول لك مش بس ألم، ده إهانة كمان. ثم يأتي بالمقابل الذي مش بخيل، هو ينفق بس الغاية مش واضحة عنده، الغاية خايبة. ليه؟ لأنه ينفق رياء الناس، يعني عايز مراءة الناس. الله، ولذلك يقول لك ايه؟ اختر من يسمن عطاءك، اختر ايه؟ من يسمن عطاءك. لما تديه لانسان يتمنه بامكانياته وبقدرته كلمه يقولها ايه؟ يعني ثناء ولا اي حاجه. لكن ربنا بقى يتمنه ازاي؟ يبقى غالي. يبقى العاقل يعمل ايه في النعمه؟ يشوف هيديها لمين. ولذلك شوف سيدنا عثمان عمل ايه لما عرفوا ان في تجارات جاياله ومش عارف ايه، التجار بقى جمله عشان ايه؟ يشتروا منه الاشياء وبعدين يبتدوا يبيعوها. فهو قال لهم لا، ده جاني اكتر، جاني اكتر، جاني اكتر، جاني اكتر، وبعدين الاخر قال لهم انا بعتها لله. يبقى تاجر ولا مش تاجر؟ يبقى تاجر، لانه غلاها ولا ما غلاهاش؟ غلاها. او يبقى اذا فالذي يعطي لرئاء الناس يقول له ده انت خايب قوي، لانك ما سمنت نعمتك، رمتها تافهه الثمن. رئاء الناس اللي هيعملوا لك ايه الناس ده؟ هم يمكن يحسدوك على نعمتك ونحبوا ونهبوها منك، تبقى ترائيهم على ايه؟ تبقى دي خيابه في الصفقه ولا مش خيابه؟ ولذلك المؤمنين كويس لما قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. الله الله الله، ايه هو اللي اشترى ده؟ لازم تمن كبير قوي. قال لك ايوه كبير، لانه ادهم نعيم ما تجيش فيه اغيار، بان لهم الايه؟ الجنه. الله، لا تفوتهم ولا هم ايه ولا يفوتوها. يبقى اللي بيراقي الناس ده خايب ولا لا؟ يبقى خايب، حتى ما يعرفش اصول التجاره، ما عرفش يتاجر مع مين. ولذلك ربنا شبهه في آيات أخرى، قال لك اللي بيعمل الحكاية دي كمثل صفوان عليه تراب فأصابه إيه؟ وابل فتركه إيه؟ انتوا عارفين الصفوان يعني مروة كده، زلطة كبيرة وعليها شوية إيه؟ تراب. حتى المروة ناعمة، يعني مش حتى في مخرقة شوية ولا مخربشة، من الممكن شوية تراب يجوا في الخربشة ولا في الركن كده ولا في زاوية، عشان لما المطر ينزل تقوم تبقى مدارية. ما تقول لك لا ده نعمة قوي، نعمة قوي، يعني شوية ما شوية ما بسيط، ولو رشاش تضيع المسألة ولا ما تضيعها شيء؟ تضيع. ما هو ما ينفقش رئاء الناس إلا الإيمان مش عنده متضح. لأن لو كنت تعلم أنك تريد أن تبيع سلعة وفيه تاجر يديك فيها أغلى وتخيب وتديها للاقل، تبقى خايب ولا مش خايب؟ قال لك ما دام انت عايز رأي الناس يبقى ما عندكش ايمان بمين؟ باللي بيشتري اغلى. يبقى في عالم الاقتصاد او في عالم التجاره تبقى راجل خايب ولا مش خايب؟ تبقى راجل خايب. ولذلك قلنا ليحذر كل واحد حين يعطي، مش ان يعلم انه اعطى، لا، ان يحب ان يعلم انه اعطى. إنما كن يعلم أنه أعطى يمكن لها ميزة، إنما أنت لا تحب أن يعلم أنك إيه؟ مش انت تعمل الدعاية انك انت وتفضح المسألة كده. ولذلك النبي قال رجل تصدق فأخفى كده حتى لا تعلم شماله ما صنعت ايه. ليه؟ ام قال لك لان مهما كان اليد العليا خير من اليد السفلى. فاستر على الناس سفليتهم دي، استرها عليه، ما تخليهاش يعني واضحة كده ولا مفهوم ولا لا. ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يريد ان يضيق على مجال الاعطاء، فقال ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. خلاص يبقى التانية شوية. ام قال لك يمكن عايزها تبقى اسوة، عايزها تبقى ايه؟ تبقى اسوة. لكن المهم الا تحب انت، لانه هو لما يقول لا اوعى تنفق الا اذا كان ما فيش فيك رياء، يحرم الناس المحتاجين من عطاء معطي. يقول لك لا يدفع وخده منه وهو اللي خسران ما خدش ثواب. انما المجتمع انتفع ولا لا؟ المجتمع انتفع. ولا يؤمنون بالله، لانه هو المعطي وهو اللي يجب انني اودع سلعتي في ايده. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، لانهم كانوا يؤمنون باليوم الاخر كانوا يشوفوا الايه الجزاء الباقي. فانت اذا كنت تحب نعمتك فخذ النعمه وحاول ان تجعلها مثمره. مثمره يعني ايه؟ يعني تديك ايه؟ تديك ثمره اكتر. طب اللي جه في ماله ولا تصدقش بيه وانفقه حتى على نفسه، نهى المساله بتاعه المال وعمر المال معه عند هذا الحد ولا لا؟ طب واللي ادعى عشان يبقى يجي له في الاخره، يبقى طول عمر ماله ولا ما طولش؟ يبقى عدو ماله ولا لا؟ لانه لم يستطع انه يعمل ايه؟ انه هو يثمره. ولذلك يقول لك انت فعلت ليقال وقد قيل. لكن هل قال له ما تفعلش؟ لا، افعل عشان الناس هتنتفع غصب عن عينك. غصب عن ايه؟ البخيل مثلا مقعد يكنز يكنز، حرم مين؟ وبعدين ما هو النزهي جاز، النزهي مال المحروم لمين؟ للنزهي. وما فيش حد يقدر يضحك على خالقه ابدا، يعني يقول له انا اديتك نعمه وانا يا رب مش مديها لحد، يقول له ما تديهاش. انما ستيسر السبيل لطائع لي. اوعى تفتكر انك انت يعني ضحكت علي ابدا. انت بخلت حرمت نفسك، خلاص ادي واحده، وبعدين ادخرت. طب هتدخره لمين؟ ما هي الناس جايين، وما دام لناس جايين يبقى انت اللي رزقك ضيق وهم اللي هياخدوه، اللي يبقى ايه رزقهم هم اللي ايه هم اللي واسع. وايضا حين تمنع تمنع المال عن الغير يسرت سبيلا لمن يبذل. ليه؟ افرض ان واحد كريم قوي والكرم بتاعه لا يدعه يعني يتوارى من السائل، والناس لها امل فيه وكل واحد يجي يقول له دي كذا دي كذا، وبعدين دخله ما نهضش بتبعاته. يوم ان كان عنده فدانين يقول لك ما تبيع فدان ايه وتتبحبح في الناس اللي بيعوزهم وبتاع وحاجه وبزياده فدان. طب لما يحب يبيع فدان مين اللي هيشتريه منه؟ الكنزي اللي قاعد يدبقهم له كده. يبقى هياخد الفلوس كده ويبقى يسر سبيلا لكريم ولا ما يسرش؟ يقول له اوعى تفتكر انك هتضحك على ربنا خالق الكون وخلقك ومديك النعمه ابدا. زي ما قلنا لصاحب السيئه اياه ان تعتقد انك اختلست شهوه من الله، ابدا. انت اختلست شهوه هتيجي تلهبك اخيرا، تخليك تعمل حسنات قدها 20 مره. عشان ايه؟ عشان ان الحسنات يذهبن السيئات. يبقى انت مش هتضحك علينا برضه، هنخليها وراك، فتعمل خير كتير خير كتير خير كتير. كذلك البخيل نقول له ستيسر سبيلا لمين؟ لكريم بزال. طيب والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. الحق سبحانه وتعالى بين في اخر الايه السبب الذي حمله على ذلك. الاسباب متعدده يجمعها كلمه شيطان. كل من يمنعك من سبيل الهدى يبقى ده شيطان، ابتداء من شهوات نفسك، غفلة عقلك عن المنهج، قرين سوء يزين لك الفحشاء ويزين لك الاسم، شيطان يجي يوسوس عليك، كل دي نسميها ايه؟ شيطان. الشيطان بيبعدك عن المنهج. يبقى شياطين الايه الجن، شياطين الايه الانس. النفس حين تحدث الانسان بانه ما يلتزمش بالمنهج، لان التزامه بالمنهج سيفوت عليه ايه فرصة شهوة، نقوم نقول له شهوة عاجلة اضاعت منك ايه شهوات لا حدود لها، شهوات عاجلة. يبقى اذا اللي خلاهم يعملوا كده ويبخلوا امور الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم ايه، مين هو؟ الشيطان. الشيطان ده قال لك قال لك ساعة ما يبقى له بقى قرين، قرين يعني ايه مقترن به. ولذلك يسمم القرن العدو اللي انت بتنزله، ويسموا قرن، كلمة قرن قرن زمن يعني، لانه بيقرن الجلب بايه ببعضه. يبقى الشيطان قرين يعني ايه، يعني ملازم مقترن به. ومن يكن الشيطان له قرين فساء قرينا، بئس القرين هذا. ليه بئس القرين؟ لان القرين اللي ما ينفعنيش ويصدني عن مجال ضار يبقى بئس القرين ولا لا؟ ولذلك الناس قد يحبون بعضهم لانهم يجتمعون على معصيه، ولما يجوا في الاخره يعملوا ايه؟ الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا مين؟ لان المتقين يقول له يا سلام عليا، ده انت كنت بتعني على الطاعه، كنت انغفلت بتوجهني، كنت يوم الحب يزداد ولا لا؟ يقول له ده انت عملت فيا جميل يا شيخ، يبقى قرين. انما اللي بقى اغواه يقعد يلعن، حتى اول من نلعن احنا الشيطان، والشيطان اول من يتبرأ من ايه؟ ان يتبرأ منا. ولذلك لما تيجي بقى المجادله تلتفت تلاقي الشيطان يقول وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان لي عليكم ايه الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ما كان لي عليكم من سلطان، انواع السلطان ايه؟ ما هو السلطان؟ القوة العالية اللي تجبر من دونها، مش كده؟ الإنسان تجبر مادته وبنيته بسلطان القهر المادي، ويقهر في اعتقاداته بالدليل والحجة. بدليل، الفرق إيه بين إكراه المادة وإكراه في المعاني؟ أم قال لك إن الإكراه في المادة يتحكم في القالب، إنما ما يتحكمش في القلب. أنا قلت تغضب تبقى قوي امام واحد ضعيف وتمسك له كرباج وتقول له اسجد ليا اخضع، يعمل ولا ما يعملش؟ انت قهرت ايه فيه؟ انت قهرت القلب. انما قهرت القلب ولا ما تقهرتش القلب؟ يبقى اذا دي سلطان ايه مادي بيقهر الايه القلب. لكن اذا قعد يقنعك ويجيب لك حجج ويجيب لك ويقنعك، ده بقى ايه قهر ايه؟ قهر اقناعي، قهر القلب على انه يعتقد، قهر العقل على انه يقتنع، يبقى ده سلطان. يبقى اذا السلطان يجي من كم ناحية؟ ناحيتين اتنين، سلطان يقهر القالب وسلطان يقهر فقه القلب. فسلطان القالب يجعلك تصنع قهرا عنك، وسلطان الحجة والبرهان يجعلك تفعل برضا منك. فالشيطان بيقول لهم يا أغبياء، يا من اتبعتموني، يا من جعلتموني قرينا لكم، ما تفرقونيش أبدا، أنتم أغبياء، لأنني ليس لي عليكم سلطان، ما كان لي من القوة بحيث أستطيع أن أرغمكم على أنكم ترتكبوا معاصي، وما كان عندي منطق ولا حجة علشان أقنعكم عشان تفعلوا لنفسكم. إنما أنتم اللي كنت خايبين زي ما قلنا زمان، أنتم كنت على تشويري، أنا دعيتكم كده، ولا لا عندي قوة أقهركم وأقهر مادتكم، ولا عندي برهان. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. تبقى الخيابة من مين؟ الخيابة من كنت استجبتم لي. ولذلك شوف، ما أنا بمصرخكم، مصرخكم يعني إيه؟ وما أنتم بمصرخي. لما يجي واحد في أزمة وما يقدرش عليها وضاق، يقوم إيه يستنصر بالغير، يوم يصرخ على الغير، يصرخ عليه يعني يناديه لإيه؟ لإنقاذه ولنجدته. فالذي يستجيب له ويأتي يقال أزال صراخه، يبقى أصرخه أي إيه؟ أصرخه يعني إيه؟ سارع إلى صرخته، دك صرخ، فأصرخ يعني أجاب الإيه؟ ما إن استنجدت بيه مش حاجينك، وإنت برضو مش حاجينك، كل واحد عرف الحق وانتهى. ما أنا بمصرخكم وما أنتم إيه؟ بمصرخي، كل واحد متخذ من إيه؟ كل إنسان ألزمناه طائره في إيه؟ في عنقه. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. كلمة ساء دي زي بئس، بئس أن يكون الشيطان قرينا لك، لأن الشيطان أخذ على نفسه العهد أمام الله أن يغوي من يطيعه ويغوي الناس أجمعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
3: الله is one, he is the only one who created everything. Allah is one, he is the only one, la ilaha illallah. Allah is one.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ولا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: أحبائي، حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور، نتحدث فيها عن موضوع حيوي مهم، وهو موضوع التوسط وكيف كان صلى الله عليه وآله وسلم يتوسط عمليا. التوسط الذي أقصده هنا هو أن يتحرى الإنسان الاعتدال ويبتعد عن التطرف قولا وفعلا، بحيث لا يقصر ولا يغالي. الإمام الراغب يقول: التوسط هو القصد المصون عن الإفراط والتفريط. ومن الأبيات الشعرية المهمة في هذا الأمر أرجوزة حفظناها في الصغر، وهي قولهم: لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. الإنسان أحيانا يكون بين الإفراط وهذه إشكالية، وبين التفريط وهذه إشكالية أخرى. المطلوب أن يكون وسط بين هذه وبين تلك. من صفات الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان من أوسط قومه، يعني من خيار قومه، ومن أوسطهم يعني من أحسنهم. وهذه الأمة، أمة سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم، هي الأمة الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. القوام أي الوسط بين هذه وبين تلك، هي المقصودة في هذه الحلقة المباركة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال، قال: أحب الأعمال أدومها وإن قل. ثم قال كلمة مهمة جدا كما رواها الإمام البخاري، قال: أكلفوا من العمل ما تطيقون. يعني الإنسان لا يعمل إلا ما هو في حدود طاقته، أما ما يتعدى ذلك فإنه ينبغي عليه أن يتفطن، لأنه إذا أراد أن يشق على نفسه سيتعب، وإذا أعطاها هدوءا كاملا أيضا سيستمر على ذلك الهدوء. فالمطلوب من الإنسان أن يكون وسط بين هذه وبين تلك. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات: هلك المتنطعون. ما معنى هذا الأمر؟ معنى هذا الأمر يعني الذي يتشدد والذي يتزمت، مبشر بأنه يهلك نفسه وأنه أيضا سيكون سبب في هلاك الآخرين. الإمام علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه له حكمة وأثر مهم جدا وجميل. يقول: عليكم بالنمط الأوسط، عليكم بالنمط الأوسط، به يلحق التالي وإليه يرجع الغالي. النمط الأوسط الذي قاله هو الوسطية، والتالي أي التقصير، والغالي هو المبالغ والمتجاوز في الحد. فعليكم بالنمط الأوسط يعني بالوسط في كل الأمور، لأن هذا سيلحق به الإنسان التالي لابد أن يلحق به، والإنسان المبالغ لابد أن يلحق به، فهو وسط بين هذا وتلك. والإمام الحسن البصري يقول: خير الأمور أوساطها، خير الأمور أوساطها. وهذا مهم جدا أن نعرف أيضا أنه ليس أثر، ليس حديث نبوي، خير الأمور الوسط، ولكنه أثر عن الإمام الحسن البصري أنه قال: خير الأمور أوساطها. مسألة مهمة جدا نستمع إليها دائما في مسألة الوسطية وعدم الوسطية، والناس الذين يعتمدون على عدم الوسطية، أو الذين يعتمدون على الأمور التي فيها الإسراف في بث الحرمة أو الكراهة، دائما ما يعتمدون على مسألة مهمة، وهي مسألة سد الذريعة. ومهم جدا أن نعرف أن سد الذريعة مرتبطة ارتباطا كاملا بمسألة أخرى، وهي مسألة فتح الذريعة. فما دام أن هناك سد للذريعة، إذن لابد أيضا أن يكون هناك فتح للذريعة. الإمام القرافي في كتابه المعروف بشرح تنقيح الفصول يقول: إن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويباح. إذن هذه الذريعة التي نقول دائما بسدها لا بد أن نقول أيضا بفتحها، ونقول أيضا بأن فتحها واجب، بل أحيانا قد يكون مندوب أو يكون مباح. الإمام ابن عاشور في مقاصد الشريعة يقول إن الشريعة قد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها. دائما ينبغي لنا أن نتبين هذه المسائل، لا نحكم على الأمور من منطلق أو من عين سد الذرائع، بل لا بد أن نحكم عليها أيضا من عين فتح الذرائع. أئمة الفقه يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أحيانا لا أصل إلى واجب من الواجبات الشرعية إلا بموضوع مهم أو بسلوك طريق معين، هذا الطريق يعتبر واجب طالما أني سأصل به إلى واجب. وما لا يتم المباح إلا به فهو مباح، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، ويجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب. إذن سد الذرائع لا بد أن نزنها مع مسألة أخرى، وهي مسألة فتح الذرائع. لا نسد وعند الفتح لا نفتح، لا بد أن نسد الذريعة نعم، ولكن فتح الذرائع مهم جدا أيضا في الشريعة. كيف طبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التوسط في حياته؟ سيدنا جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. صلاته كانت قصدا والخطبة كانت قصدا، معناها أنها كانت وسط بين الطول الظاهر ووسط بين التمحيق والتخفيف، فليست هي بخفيفة وليست هي بطويلة، وسط بين هذا ووسط بين ذاك. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أنه لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر منه شيئا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. إذن يصوم حتى نقول لا يفطر، يفطر حتى نقول لا يصوم، يقوم نقول لا يصوم.

انفصالا بين المثل والواقع، هذا مثل وهذا واقع، لكن انفصال كبير دائما لا يطابق المثل الواقع. البشرية شهدت أيضا انفصالا كبيرا بين المقال وبين الفعال، القول لا يطابق الفعل كما شهدت به البشرية. شهدت انفصالا كبيرا بين الدعوة وبين الحقيقة، الدعوة بمعنى أن الإنسان يدعي أشياء كثيرة جدا، يدعي الزهد ولديه مخططات ولديه سيارات ولديه كذا ولديه كذا وهو يدعي الزهد، الحقيقة تختلف عن الدعوة. انفصال كبير جدا بين المثال والواقع، بين المقال والفعال، بين الدعوة والحقيقة، هذا الانفصال موجود. ولم يشهد التاريخ بتوازن في هذه الأمور إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان على أعلى ما يخطر بقلب بشر صلوات الله وسلامه عليه، فهو الزاهد وهو المجاهد وهو الزوج وهو الأب وهو الملك وهو القائد العسكري، وهو صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يأمر بخير إلا كان أول آخذ بذلك الخير، ولم يكن ينهى عن شر إلا كان هو أول من ينتهي ومن يمتنع عن ذلك الأمر. هكذا هو صلى الله عليه وآله وسلم، يعرف من له أدنى معرفة بالتاريخ أنه صلى الله عليه وسلم هو من حقق التوازن بين القول والفعل. وهذه أمثلة نحن سردناها عليكم لمعرفة كيف نفذ ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن التوسط له فوائد، التوسط وهذا الاقتصاد له فوائد، أهم هذه الفوائد السلامة من الزيادة ومن النقصان. فائدة أخرى مهمة جدا أن الإنسان بالتوسط والاقتصاد يأمن من الفقر ويأمن من الحاجة، لأنه يستطيع أن يكون مدبرا. الإنسان بالتوسط حتى في حياته اليومية العادية في أموره الدنيوية إذا توسط كان صاحب بركة وكان صاحب نماء. يقولون دائما في الأمثلة التي نعرفها: أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. مثال مهم جدا أن الإنسان ينبغي له أن ينفق، وإذا أنفق فإن الملائكة تصبح كل يوم وتقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا أمر معروف، ولكن هذا الإنفاق ينبغي أن يكون ببصيرة، ينبغي أن يكون بعقل، ينبغي أن يكون بروية، لعل هذه البصيرة والروية هي في الحساب. ولذلك يقولون احترازا: من أنفق ولا يحسب أفلس ولا يدري. صحيح أن أنفق ما في الجيب حتى يأتيني ما في الغيب، ولكن لا بد أن يكون ذلك مسجلا، مسجلا بمعنى أحسب، لأن الإنسان قد يأتي عليه وقت ويضيع ما أنفقه وما صرفه في يوم ما. طبعا وأمور أخرى تتعلق بالإنفاق، لعل من أهمها أن لا يعطي الشيء إلا في محله الذي أراده الله سبحانه وتعالى، والشيء المرعي، لأن الأمور هذه ينبغي أن تراعى من قبل الناس وأن تراعى أيضا من قبل جهات أخرى هي مهتمة بها. التوسط أيها الإخوة والأخوات دليل على كمال العقل ودليل على تمام الرشد، وفيه ضمان للنجاة حتى الممات، وأيضا ضمان كامل للاستمرار السوي في الحياة. والتوسط هو صفة مميزة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم، سد الذرائع يقابلها تماما فتح الذرائع. نسمع زمان في الزمن الماضي، وهي مقولة منسوبة لأحد الأئمة الكبار جدا، الإمام الغزالي يقول: ليس في الإمكان أبدع مما كان. يظن الناس أن هذه الكلمة التي أرادها الإمام الغزالي إنما أرادها في كل شيء، لا، هو أرادها رحمه الله في مسألة القدر، في مسألة قدر الله سبحانه وتعالى: ليس في إمكاني أبدع مما أراده الله سبحانه وتعالى. لكن في مسألة الفكر، في مسألة العقل، في مسألة البحث، إن في الإمكان أبدع مما كان، في الإمكان أبدع مما كان. لأنه إذا أنا وقفت على أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، معنى ماذا؟ معنى أني لن أتحرك، معنى أني لن أفكر. لكن لا بد أن نقول: في الإمكان أبدع مما كان، نقابل بذلك: ليس في الإمكان أبدع مما كان. التوسط أيها الإخوة والأخوات فيه تأسن بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم وبصحابته رضي الله تعالى عنهم، وفيه أمان من الملال.

0: أمان من الملل، اكلفوا من العمل ما تطيقون، إن هذا الدين متين ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. التوسط أيضا فيه مخالفة لطريق الشيطان، لأن الشيطان لا يريد من العبد إلا أن يشق على نفسه ثم يجعل به الفتور. التوسط فيه مخالفة للشيطان. التوسط هو الاعتدال، التوسط هو القسط، هذا مهم، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم طبق ذلك. يعلمنا صلوات الله وسلامه عليه أن التوسط عليه مدار الفضائل، وأن التوسط في كثير من الأمور من الأمور التي نسمعها ولكن لا بد أن نعيها. مثلا الشجاعة مهمة ومطلوبة، لكن الشجاعة لا بد أن نعرف أنها أتت وسط، وسط بين ماذا؟ وسط بين التهور زيادة الشجاعة، ووسط بين قلة الشجاعة. وهو نجمع هذا الأمر وخلاصة هذا الأمر في أن نقول الإسلام دين وسط، بمعنى أنه دين مرتبط بواقع الزمان وبواقع المكان وبواقع الإنسان. ما كان يصلح في القرن الماضي ليس بالضرورة أنه يكون صالح لهذا القرن، بل بالضرورة أن لا يكون صالح لهذا القرن. قرن الانفجار المعرفي، قرن الانفجار الإلكتروني، القرن هذا الذي نحن بصدده ونعيش فيه، لم يكن فيه شيء القرون الماضية مما نحن نعيشه في هذه الأيام. فلا يمكن أن أطبق مفهوما قديما على حياة معاصرة نعيشها اليوم. الإسلام دين وسط، بمعنى أنه مرتبط بواقع المكان. المكان هو الذي يفرض على الإنسان حكما معينا شرعيا. لا أتكلم في الأصول، إنما أتكلم في مسائل أخرى. مثلا من المسائل التي تثار ما يتعلق بالأحكام الشرعية في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، كمسألة المرأة التي تريد أن تسلم بعد أن كانت تحت زوج كافر وأرادت أن تسلم، ما هو الحكم؟ هل الحكم الذي ينبغي أن نجعله على تلك المرأة هو نفس الحكم الذي يكون على المرأة هنا وهناك؟ المسألة تحتاج إلى مجامع علمية. لا أدعي أني أستطيع أن أفتي في هذه المسألة، ولكن أقول أن المسألة تحتاج إلى عقول علمية منفتحة تعرف أن واقع المكان يغير حتى من الأحكام. ولذلك القاعدة الشرعية تقول لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، إذا تغير الزمن تتغير الأحكام. الإسلام دين وسط، بمعنى أنه مرتبط أيضا بواقع الإنسان. إنسان اليوم يختلف عن إنسان الأمس، وإنسان اليوم بلا شك سيختلف ومختلف عن إنسان الغد. هذا مهم جدا. دائما تسمعون عبارة تقول الزمان أو الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. العبارة صحيحة، ولكن الأصح منها أن نقول إن الزمان والمكان لا يصحان إلا بالشريعة، ولكن الشريعة المقصود بها الشريعة الوسط. الإسلام دين وسط، بمعنى أنه مرتبط بالدليل، ومرتبط أيضا بالتفكير في معنى الدليل، وبالتفكير في مصالح الدليل، وبالتفكير في مقاصد الدليل، وبالتفكير في أسرار ذلك الدليل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، بمعنى أن الإنسان إذا سافر من بلد إلى بلد ينبغي له أن لا يصوم في رمضان، وينبغي له أن يفطر. من بنى هذا الحكم على هذا، من بنى رأيه على هذا الحكم، بناه على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة النص الواضح الصريح ليس من البر الصيام في السفر. هناك من أهل العلم من يقول لا، المسألة ليست مبنية على النص، وإنما مبنية على الحكمة. الحكمة ما هي؟ المشقة. فإذا سافر الإنسان مثلا من بلد إلى بلد بطائرة وليس فيها مشقة وليس فيها كذا، فينبغي له أن لا يفطر بل يتم يومه صائم. الأول حكمه صحيح، والثاني أيضا حكمه صحيح. الأول بناه على العلة، والثاني بناه على الحكمة، وكل ذلك من الأمور المهمة جدا. الإسلام دين وسط، بمعنى أنه منفتح، منفتح على الاجتهاد، منفتح على التجديد. التجديد مهم جدا، التقنين مهم جدا، هذه من الأمور المهمة جدا. أنا لا أقول أن التجديد معناه أن التجديد في الإسلام، الإسلام كامل من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أقول التجديد في صلة المسلمين بالإسلام، التجديد في فهم مثل هذا الدليل، كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما تفاعل مع كثير من النصوص النبوية رضي الله تعالى عنه، وبين بها أن التفاعل مع النصوص من الأمور المهمة جدا. الإسلام دين وسط، بمعنى أنه دين يرحب دائما بالقديم ولا يكره القديم، ولكن في نفس الوقت هو دين ينتفع بالجديد، هو دين منفتح على الأمور العصرية، منفتح على الأمور الحياتية التي نعيشها، منفتح على هذه الأجهزة، منفتح على هذه القنوات، منفتح على هذه الأمور كلها. وإلا لو لم نعتقد بهذا الأمر لما شاهدتموني ولا شاهدتكم، ولا استمعتم إلي ولا استمعنا إلى بعضنا. لماذا؟ لأن الإسلام مرحب كما ذكرت بالقديم، ولكنه أيضا ينتفع بالجديد. الإسلام دين وسط أيضا، بمعنى أنه يراعي خصوصيات الناس، يراعي كل خصوصية، ويراعي كل عرف، ويراعي كل تقاليد، ولكن مع هذه المراعاة هو منفتح على الحضارات ومنفتح على أي أمر عصري، ولا يستنكف المسلم العاقل السوي الوسطي من أن يأخذ الحكمة حتى من غير دينه، حتى من غير معتقده. لماذا؟ لأنه هكذا الدين الوسط. الدين الوسط كما ذكرت يراعي خصوصياته ويراعي خصوصيات الناس، ولكنه أيضا ينفتح على حضارات الآخرين. الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذ بها. هذا هو الإسلام الوسطي الذي أراده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتطبيقه للنصوص التي ذكرناها صلوات الله وسلامه عليه. صلاته قصدا، خطبته قصدا، ينام ويقوم ويصوم ويفطر ويفعل صلى الله عليه وآله وسلم الجهاد، السياسة، كل هذه الأمور توازن كامل في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. توازن نفسي، توازن سلوكي، توازن في القول، توازن في العمل. وما أحرى بنا نحن المسلمون أن نطبق هذه المسائل، نطبق هذه في حياتنا، نطبق الوسطية. الوسطية أنا أعلم أنها دعوة يدعيها كثير من الناس، ولكن نضعها على بساطها الذي أراده أهل العلم وأهل العقل وأهل الرواية وأهل الدراية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أمة الوسط، وأن يجعلنا من عباده الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى حق عبادته، حق عبادة المولى سبحانه وتعالى، بمعنى أن لا أشق على نفسي وأن لا أعطي نفسي هواها. لأن الإنسان كما يقول صلى الله عليه وسلم: إن المنبتة لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. المستعجل دائما لن يقلل مسافة الطريق ولن يحافظ على مركوبه أو دابته أو سيارته مثلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الوسط، وأن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وفي ساعاتنا وفي أيامنا وفي ليالينا. ونلتقيكم بحول الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: فاق النبيين في خلق وفي خلقين

هل تعلم أن 99% من الأشياء التي تقلقك لن تحدث أبداً؟ هل تشعر أنك تقلق كثيراً بشأن كل شيء يحدث في حياتك؟ هل أنت قلق للغاية من أن مخاوفك سوف تحدث ولن تسمح لك بعيش حياتك على أكمل وجه؟ هل تشعر بالأرق ولا تستطيع التفكير بطريقة إيجابية؟ هل أنت حبيس مشاكل الماضي والتي تمنعك من توقع مستقبل مشرق لك ولأحبائك؟ سوف أدلك على حل بسيط يتكون من 4 خطوات لها مفعول السحر إذا طبقتها بأمانة. التفكير السلبي هو عملية التفكير التي يميل فيها الناس للبحث عن أسوأ ما في الأمور ووضع أسوأ السيناريوهات الممكنة وخفض مستوى توقعاتهم لأدنى حدودها. فيسبب التفكير السلبي المستمر ضغطا هائلا على الشخص ويضعه تحت مشاعر القلق والخوف والحزن. وفقا لمؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية، فإن الشخص العادي يفكر ب 12,000 إلى 60,000 فكرة في اليوم، 80% منها سلبية. هل تعلم أيضا أن 99% من الأشياء التي تقلقك لن تحدث أبدا؟ يساهم الاستسلام إلى الأفكار السلبية التشاؤمية في جعل الشخص ضعيفا مهزوز الشخصية وغير قادر على اتخاذ قرار صحيح، هذا بالإضافة إلى شعوره الدائم بالفشل. ويؤكد علماء النفس الارتباط الوثيق بين التفكير السلبي والإصابة بالاكتئاب والقلق المزمن وحتى الوسواس القهري. أسعد الناس ينظرون إلى الحياة على المدى الطويل بدلا من السماح لأنفسهم بالوقوع في فخ الماضي والتفاصيل اليومية. إذا كان لديك شيء تقلق بشأنه طوال الوقت، تذكر أن معظم الأشياء التي تقلق حيالها لن تحدث أبدا. سوف أعطيك الآن طريقة رائعة للتغلب على الأفكار السلبية والقلق تتكون من 4 خطوات. أولا، حدد المشكلة بدقة. التشخيص الصحيح هو نصف العلاج. حدد ما هو الشيء الذي يقلقك بدقة تامة، ومن ثم قم بتدوينه على ورقة. ثانيا، قم بسؤال نفسك، ما هي أسوأ نتيجة ممكنة لهذه المشكلة؟ فكر بدقة متناهية، ما سوف يحدث بالضبط إذا أصبح ما تقلق بشأنه حقيقة؟ ثالثا، هيئ نفسك لقبول أسوأ نتيجة ممكنة. بغض النظر ماذا سوف يحدث، قم باتخاذ القرار بأنك سوف تتعايش معه، إنه لن يقتلك. رابعا، ابدأ على الفور العمل لتجنب حدوث أسوأ نتيجة ممكنة. فكر بكل الأشياء الخلاقة التي يمكنك فعلها للتقليل من أسوأ السيناريوهات المحتملة. مع الوقت سوف تلاحظ نفسك أنك بدأت تفكر بإيجابية وبطريقة عملية للبحث عن حلول بدلا من الانغماس في مستنقع التفكير السلبي، وسوف تستطيع التحكم في حياتك مجددا. كلما شعرت أنك تمتلك زمام الأمور، كلما أصبحت حياتك أكثر سعادة. كلما تحملت المسؤولية، كلما أصبحت أكثر قوة. الخوف يقضي على كل شيء جميل. الخوف يمنعك من الاستمتاع بالحاضر والتخطيط للمستقبل. هناك الملايين من الأشخاص الذين يعيشون على المهدئات لأنهم لا يستطيعون التوقف عن التفكير بشكل سلبي. إنهم يجذبون كل ما هو سلبي إلى حياتهم. لا تجعل الأفكار السلبية مكانا في عقلك تتسلل إليه. اشغل نفسك بأشياء مفيدة وفكر في حل المشكلة بدلا من الانغماس بها، وسوف تلاحظ أن أفكارك سوف تتغير تدريجيا نحو الأشياء الإيجابية. مرة أخرى أقول لك،
99% من الأشياء التي تقلق حيالها لن تحدث أبدا. لماذا تقلق ولماذا تخاف؟ عمرك محسوب وقدرك مكتوب. ثق بربك وتوكل عليه، الذي كفاك هم الأمس سيكفيك هم اليوم. توكل عليه وسلم أمرك إلى الحي الذي لا يموت.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.

0: حكاية مكان.
1: يلا بقى يا تيتا قولي لي حكاية المكان.
0: أحكي لك الحكاية
1: من البداية للنهاية.
0: كان يا مكان في هذا الزمان صحبة من الخلان، جمعهم الإيمان، أقسموا بالرحمن على خدمة القرآن.
1: ها وإيه كمان؟
0: زينوا المكان ودربوا الأذهان وقدموا البرهان.
1: وبعدين؟
0: وبصوت رنان ذاع في الأركان ارتفع الأذان، واهتز الوجدان بذكر الديان في ود وحنان، بتصحي الغفلان وتواسي الحيران بدروس وبيان.
1: هي مين يا تيتا؟
0: هي زهرة بستان، هي ريشة فنان في حسن فتان، هي هدي الرحمن سبحان المنان في إذاعة القرآن.
1: وإيه كمان؟
0: دلوقتي في الإمكان نسمعها في كل مكان، وعلى الإنترنت كمان بنقول كان يا مكان.

جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري، وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم من نشر الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 7 سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والخامس 25 ربيع الأول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، أستراليا لنا جميعا. نجم السكروز يؤكد أنه سيواصل التصدي لتصريحات بولين هانسن بشأن الهجرة. كامبرا، دردشة عائلية، تغيير المهنة في أستراليا ما بين صعوبة القرار وتحديات التطبيق. ومن العناوين العالمية، الكيان الصهيوني، نتنياهو يأمر بإخلاء بعض البؤر الاستيطانية في الضفة تحت ضغوط أمريكية. الأردن، الأردن يوقف 193 شخصا في قضايا مخدرات خلال أسبوع. فلسطين المحتلة غزة، استشهاد فلسطيني وابنته باستهداف صهيوني لسيارة في غزة. الاحتلال الصهيوني يمهد، الاحتلال يمهد لأعياده بحملة إبعادات للمصلين عن المسجد الأقصى. فلسطين المحتلة الحرم الإبراهيمي، 75 يوما بلا أذان، الاحتلال يضيق الخناق على الحرم الإبراهيمي. سوريا محافظة اللاذقية، القبض على جلال صقر، قائد عسكري في نظام الأسد متهم بجرائم حرب. جنوب لبنان، لماذا يصعد الاحتلال في جنوب لبنان؟ وهل يتراجع إلى الخط الرمادي؟ 8 دول عربية وإسلامية تدين ردا على بن غفير وكاتس، 8 دول عربية وإسلامية تدين مخطط تهجير بغزة. العراق، العراق يرفع صادرات النفط فوق 3 ملايين برميل يوميا. الضفة الغربية، 14 مدرسة مخطرة بالهدم، تحديات تواجه التعليم جنوب الخليل. قطاع غزة، النازحون في غزة يبيعون ممتلكاتهم من أجل البقاء. فلسطين المحتلة غزة، غزة تشيع رفات 100 شهيد بعد سنوات تحت الركام. أوكرانيا، خزانات متفحمة، صور فضائية توثق استهداف أوكرانيا مستودعات نفط روسية على البحر الأسود. الولايات المتحدة الأمريكية، بشعر داكن وتسريحة مختلفة، إطلالة ترامب الجديدة تثير تفاعلات. لافروف يحذر، لافروف يحذر اتهام روسيا في حادثة المسيرة بألمانيا بداية حرب. قطاع غزة، شهادات مروعة من غزة تشعل سجالا بين بريطانيا والكيان الصهيوني. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، وصل نجم السكروز أوير مابل إلى أستراليا عندما كان في 10 وبحلول بلوغه 19 عاما، قادته مهاراته إلى كرة القدم في أوروبا. وقرر مابيل وقد بلغ 30 الآن تكرار الرحلة في الاتجاه المعاكس والعودة إلى أستراليا مرة أخرى. ورأى أن 11 عاما قضاها بعيدا وشعر خلالها بالوحدة أحيانا كانت كافية، فوقع في أوائل آب أغسطس عقدا لمدة 3 أعوام مع نادي ملبورن سيتي لكرة القدم. وتأتي عودة اللاعب الذي كان لاجئا في السابق وسط تصاعد الجدل بشأن الهجرة والتعددية الثقافية. وقال جناح السكروز، وهي التسمية الأشهر للمنتخب الأسترالي لكرة القدم، إنه لا ينخرط كثيرا في السياسة، لكنه انتقد علنا تصريحات بولين هانسن خلال كأس العالم. وبعد عودته إلى أدلايد إثر خروج أستراليا من البطولة، سأله أحد الصحفيين عما إذا كانت تصريحات زعيمة حزب أمة واحدة بشأن حاجة أستراليا إلى أن تكون مجتمعا أحادي الثقافة قد شتتت تركيز المنتخب، وعن المزاعم القائلة إن أستراليا ليست دولة متعددة الثقافات. وأجاب مابيل، كل ذلك مجرد هراء، مؤكدا أيضا أن أستراليا أفضل دولة في العالم. كامبرا، يواجه المهاجرون في أستراليا عقبات كبيرة أمام مواصلة مشوارهم المهني في أستراليا. تشمل هذه التحديات بطء وتكلفة الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية وحواجز اللغة ونقص الخبرة العملية في بيئة العمل المحلية. هذه العقبات المنهجية تجبر مئات الآلاف على تغيير مسارهم المهني والبدء في كثير من الأحيان من المربع الأول. أما الآن أحبت في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الكيان الصهيوني، أمر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس بإخلاء مستوطنات غير قانونية بالضفة الغربية المحتلة في ظل ضغوط أمريكية على الكيان الصهيوني لتصدي لهجمات المستوطنين. وأكد وزير المالية الصهيوني بإسرائيل سموتريتش ومصدران تحدثا لوكالة رويترز أن نتنياهو أصدر تعليمات بإخلاء مستوطنات، إلا أنه لم يتضح بعد موعد بدء تنفيذ العملية. الأردن: أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أمس إلقاء القبض على 193 شخصا خلال أسبوع في قضايا مرتبطة بالمخدرات، 72 منهم في قضايا ترويج وإتجار، و121 في قضايا حيازة وتعاطي. وقالت المديرية إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ضبطوا أيضا كميات من مادة الكريستال ميث المعروفة شعبيا باسم الشبو أو الآيس، وهي شكل بلوري نقي من مادة الميثامفيتامين المنشطة للجهاز العصبي المركزي. فلسطين المحتلة غزة: استشهد فلسطيني وابنته أمس في قصف صهيوني استهدف سيارة في حي النصر بمدينة غزة وسط هجمات صهيونية طالت مناطق مختلفة في القطاع وأسفرت عن إصابة 15 شخصا. وأكدت مصادر فلسطينية استشهاد الشاب يوسف عكيلة وابنته وفاء باستهداف مسيرة صهيونية سيارة في حي النصر فضلا عن إصابة آخرين. الاحتلال الصهيوني يمهد: تستبق سلطات الاحتلال الصهيوني حلول الأعياد اليهودية خلال سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول بتصعيد سياسة إبعاد المصلين عن المسجد الأقصى. وأحصت محافظة القدس الفلسطينية 15 قرارا بالإبعاد عن المسجد خلال 6 أيام أي منذ مطلع الشهر، محذرة من خطورة التصاعد المتسارع في قرارات سلطات الاحتلال الصهيوني بإبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك. فلسطين المحتلة الحرم الإبراهيمي: تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني تشديد إجراءاتها في محيط الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة في وقت تمنع فيه رفع الأذان داخل الحرم لليوم 75 على التوالي بالتزامن مع تنفيذ أعمال في سقفه، في خطوة يقول مسؤولون فلسطينيون إنها تمثل تعديا على صلاحيات الأوقاف وبلدية الخليل ولجنة إعمار الحرم. سوريا محافظة اللاذقية: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية سبت إلقاء القبض على ضابط كبير في قوات النظام المخلوع جلال كامل صقر قائد اللواء 18 مشاة والمتهم بالتورط في جرائم حرب وعمليات اعتقال تعسفي واسعة النطاق طالت المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. وأكدت قوى الأمن الداخلي ثبوت مشاركة اللواء جلال صقر المباشرة في العمليات العسكرية التي استهدفت المدنيين في محافظة دمشق والغوطة الشرقية، إلى جانب إشرافه الفعلي على حملات الاعتقال التعسفي والملاحقات الأمنية في محافظة درعا. جنوب لبنان: يشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا صهيونيا واسعا يتزامن مع غارات عنيفة طالت قضاء النبطية وعرب سليم وكفر رمان وعمليات نسف ضخمة في بني حيان والمنصوري وحداثة وميس الجبل وسط إنذارات إخلاء متكررة للمدنيين. ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن جوني أن هذه العمليات المتوازية في مناطق متعددة تعكس منهجا صهيونيا واضحا يتجاوز مجرد الرد على مسيرات حزب الله ويمتد إلى تغيير المعادلة الميدانية برمتها. ثمان دول عربية وإسلامية تدين: أدان وزراء خارجية قطر والسعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرا من أرضهم. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. العراق: قالت وسائل أعلام عراقية رسمية السبت إن العراق رفع طاقته التصديرية للنفط إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا في وقت يسعى فيه إلى زيادة إنتاجه وتعزيز قدرته على تصدير الخام خارج مضيق هرمز. ونقلت وسائل الأعلام عن وزير النفط باسم محمد خضير العبادي إن العراق تم

من أصل 18 مدرسة في المنطقة، مما يهدد أكثر من 1600 طالب وطالبة بالبقاء في العراء والخيام إذا نفذ الاحتلال الهدم. قطاع غزة. يشير المشهد الإنساني في قطاع غزة بعد 3 سنوات من الحرب المستمرة إلى واقع مأساوي يدفع الفلسطينيين إلى بيع كل ما يمتلكون من أجل البقاء وسط خيام لا تحميهم من حر الصيف ولا تقيهم برد الشتاء، ومجاعة تفتك بالأطفال والمرضى بسبب إغلاق الاحتلال المعابر ومنعه دخول الغذاء والدواء إلى القطاع. فلسطين المحتلة غزة. انتشل الدفاع المدني في غزة نحو 100 شهيد من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الزيتون، بينهم 60 طفلا، وذلك بعدما يقرب من 3 سنوات على استشهادهم. وقال مراسل الجزيرة في غزة غازي العلول إن 55 من الشهداء الذين جرى استشهادهم من عائلة ملكة إلى جانب شهداء من عائلتي البلعاوي وسلمي. أوكرانيا. ألحق هجوم واسع نفذ بطائرات مسيرة أوكرانية فجر 4 سبتمبر أيلول الجاري أضرارا بالغة بالبنية التحتية للطاقة على الساحل الروسي في البحر الأسود إثر استهداف شبكات إمداد الوقود والمستودعات في إقليم كراسنودار. وتأتي هذه الضربات في إطار استهدافات أوكرانية متصاعدة تركز على خنق خطوط الدعم العسكرية وتجفيف إمدادات المشتقات النفطية المغذية للشرايين الحيوية والمطارات داخل العمق الروسي. الولايات المتحدة الأمريكية. تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الإطلالة الجديدة التي ظهر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عقب وصوله يوم الجمعة إلى مطار موريستاون في ولاية نيوجيرسي متوجها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في ناديه للغولف بمدينة بيدمنستر. وأطل ترامب ببدلة زرقاء داكنة وربطة عنق صفراء، لكن ما خطف أنظار المتابعين وعدسات الصحفيين كان التغيير الجذري في تسريحة ولون شعره، إذ ظهر بشعر داكن يميل إلى البني وليس الأشقر الذي كان يظهر به، وغير اتجاه فرق شعره الجانبي المعتاد إلى الجانب الآخر بشكل لافت ومفاجئ. لافروف يحذر. صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس بأن الاتهامات الأوروبية الموجهة لروسيا بشأن حادثة الطائرة المسيرة التي عثر عليها في مطار لايبسك هل تعد بداية حرب حقيقية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية تاس. وقال لافروف عثروا على طائرة مسيرة في المطار وزعموا أنها روسية، لكن لم يكلف أحد نفسه عناء التحقيق. هذه بداية حرب حقيقية. الخبر الأخير في هذه النشرة من قطاع غزة. أثارت تصريحات وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ردود فعل غاضبة من الكيان الصهيوني بعدما وصف شهادات ميدانية استمع إليها حول القطاع بأنها مروعة، متحدثا عن شهادات تتعلق باحتجاز أدوية ووفاة أطفال أثناء انتظارهم الحصول على رعاية طبية منقذة للحياة. وجاءت تصريحات ميليباند عقب اجتماع ضم أمس كوادر إغاثية وطبية وعاملين في المنظمات الإنسانية الدولية، منهم أفراد عادوا مؤخرا من قطاع غزة وآخرون كانوا يتواصلون ويشاركون في الاجتماع مباشرة من الميدان داخل غزة. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت بالله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كاميرا. أستراليا لنا جميعا. نجم السكروز يؤكد أنه سيواصل التصدي لتصريحات بولين هانسن بشأن الهجرة. كاميرا. دردشة عائلية. تغيير المهنة في أستراليا ما بين صعوبة القرار وتحديات التطبيق. ومن العناوين العالمية الكيان الصهيوني. نتنياهو يأمر بإخلاء بعض البؤر الاستيطانية بالضفة تحت ضغوط أمريكية. الأردن. الأردن يوقف 193 شخصا في قضايا مخدرات خلال أسبوع. فلسطين المحتلة غزة. استشهاد فلسطيني وابنته باستهداف صهيوني لسيارة في غزة. الاحتلال الصهيوني يمهد. الاحتلال يمهد لأعياده بحملة إبعادات للمصلين عن المسجد الأقصى. فلسطين المحتلة الحرم الإبراهيمي. 75 يوما بلا أذان. الاحتلال يضيق الخناق على الحرم الإبراهيمي. سوريا محافظة اللاذقية. القبض على جلال صقر قائد عسكري في نظام الأسد متهم بجرائم حرب. جنوب لبنان. لماذا يصعد الاحتلال في جنوب لبنان؟ وهل يتراجع إلى الخط الرمادي؟ 8 دول عربية وإسلامية دين. ردا على بن غفير وكاتس. 8 دول عربية وإسلامية دين مخطط التهجير بغزة. العراق.
العراق يرفع صادرات النفط فوق 3 ملايين برميل.

0: حكوميا. الضفة الغربية 14 مدرسة مخترب الهدم، تحديات تواجه التعليم جنوب الخليل. قطاع غزة، النازحون في غزة يبيعون ممتلكاتهم من أجل البقاء. فلسطين المحتلة غزة، غزة تشاير وفاة 100 شهيد بعد سنوات تحت الركام. أوكرانيا، خزانات متفحمة، صور فضائية توثق استهداف أوكرانيا مستودعات نفط روسية على البحر الأسود. الولايات المتحدة الأمريكية، بشعر داكن وتسريحة مختلفة، إطلالة ترامب الجديدة تثير التفاعلات. لافروف يحذر اتهام روسيا في حادثة المسيرة بألمانيا بداية حرب. قطاع غزة، شهادات مروعة من غزة تشعل سجالا بين بريطانيا والكيان الصهيوني. أما الآن أحبتي في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 24 درجة أدناها 10 درجات. غدا الثلاثاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 11 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 11:54، يرفع الأذان العصر تمام 3:12، يرفع الأذان المغرب تمام 5:44، ويرفع الأذان العشاء تمام 7. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents, as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. رح نتكلم عن استغلال موسم الطاعات. إن من سنة الله في الكون إنه جعل له نفحات، ومن نفحات الله تعالى لعباده وتجليات رحمته بهم أنه تعالى يتابع لهم مواسم الخيرات والطاعات، بعضها تلو بعض، فاتحا لهم أبواب الرحمة والمغفرة، داعيا إياهم أن يغتنموها. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. من سورة آل عمران. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. اختص الله تعالى في أيام دهرنا مواسم تعظم فيها الطاعة والعبادة والقرب إلى الله تعالى، فهي مواسم جليلة ونفحات ربانية خصها الله لهذه الأمة لرفعة الدرجات والفوز بأعلى الجنات. الله يجمعنا وإياكم بأعلى جنات يا رب. فقد أخلف الله تعالى الأمة عن قصر أعمارها ببركة في عملها ونفحات في أيام دهرها، فمواسم الخيرات في السنة لا تنقضي. يخرج المؤمن من عبادة ليستقبل أخرى، فمن لا يطيق فضيلة فهو يجتهد في غيرها، ومن فاتته فرصة للخير فهو يغتنم أخرى. فطوبى لمن تعرض لهذه النفحات واستغل الفرص قبل الفوات. فقد ورد في الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة الله تعالى، فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله عز وجل أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. وإن من أعظم المواسم الربانية والنفحات الإلهية شهر رمضان المبارك، فهو فرصة ذهبية لا يجب تضييعها أو التفريط بها، وهو ميدان للتسابق في الخيرات لنيل أعلى الدرجات والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال ابن القيم رحمه الله: إن الرجل إذا حضرت له فرصة القرب والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها، والمبادرة إليها، والعجز في تأخيرها، والتسويف بها، ولسيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها، فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاد
فلما قل ما ثبتت. والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه بأن يحول بين قلبه وإرادته، فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة له. فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه وإرادته، فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك. يعيش المسلم في هذه الحياة بنعم الله، فيمتعه بسمعه وبصره وكل قواه، وهو مع هذه النعم يستطيع أن يقدم بسببها ما لا يقدمه بغيرها. وكم من الناس قد فقد شيئا من القوى، نسأل الله العافية، فحرم بسبب ذلك الكثير من الطاعات والقربات، وحرم العديد من العبادات والأفعال النافعات. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأمته أنه من الضرورة بمكان استغلال الفرص والمبادرة إلى الخير قبل فوات الأوان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. إن أعمال البر والخير تأتي عليها ظروف تسلبها استقرارها وتمنعها هدوءها وسكينتها، فتأتي الفتن لتشغل قلب المسلم عن ربه والتقرب إليه، فكان لابد من المبادرة بالقربات قبل الانشغال عنها بغيرها. بل نحن كل يوم نواجه فتنا جديدة، ونحتاج إلى رصيد كاف من الحسنات ما يحفظنا من الضياع في هذه الملمات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يقول الإمام السيوطي رحمه الله: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، معناه الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها، والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة، كتراكم ظلال أو ظلام الليل المظلم لا المقمر. ظلام الليل المظلم لا المقمر، يعني سبحان الله، ظلام الليل المظلم اللي واحد بيحط إصبعه ما بيشوف، بيحط إيده ما بيشوفها. اللهم اجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المؤمنين، ويجمعنا بكم في الفردوس الأعلى بإذن الله تعالى.

سنتكلم عن أسباب دخول الجنة. مين منا ما بحب إنه يدخل الجنة؟ اللهم أدخلنا الجنة يا رب العالمين. المحافظة على صلاتي الصبح والعصر في وقتهما، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. الحج المبرور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الله. كثرة الصيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة باب يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أيها الصائمون، فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا قصة حقيقية واقعية. لبنت إسبانية، تصوروا بنت إسبانية بتشرح معنى كلمة الله بعد ما عجز عنها العرب. البنت الإسبانية دي بتدرس دلوقت ماجستير لغة عربية في جامعة اليرموك الأردنية. وفي يوم وأثناء إحدى المحاضرات في السنة الثانية، طرح الدكتور فخري كتابه سؤال على الطلاب بتوعه: مين منكم يحدثني عن لفظ الجلالة اللي هو الله من الناحية الإعجازية اللغوية ومن الناحية الصوتية؟ محدش رفع إيده غير البنت الإسبانية واسمها هيلين، واللي بتتكلم اللغة العربية الفصحى كويس على الرغم من إنها إسبانية. وقالت إني أجمل اللي قريته بالعربية هو اسم الله. يا سلام، فآلية ذكر اسم سبحانه وتعالى على اللسان البشري ليها نغمة متفردة، فمكونات حروفه دون الأسماء كلها بيجي ذكرها من خالص الجوف مش من الشفتين. فلفظ الجلالة ما تنطقش به الشفاه لخلوه من النقاط، ما فيها نقط، الله من غير نقط. اذكروا اسم الله دلوقت وراقبوا نفسكم ازاي راح تنطقوها. يا ترى استخرجتم الحروف من باطن الجوف أم إنكم لفظتوها ومفيش حراك في وجوهكم وشفايفكم؟ ومن حكم ذلك إنه لو أراد ذاكر إنه يذكر اسم الله فإن أي جليس لن يشعر بذلك. ومن إعجاز اسمه إنه مهما نقصت حروفه فالاسم بيبقى زي ما هو. الله الله الله. وزي ما هو معروف أن لفظ الجلالة يشكل بالضمة في نهاية الحرف الأخير الله، الهاء عليها ضم. وإذا ما حذفنا الحرف الأول يصبح اسمه لله زي ما بتقول الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإذا ما حذفنا الألف واللام الأولى بقيت له، ولا يزال مدلولها الإلهي زي ما بيقول سبحانه وتعالى: له ما في السماوات والأرض. ولو حذفنا الألف واللام الأولانيين والتانية بقيت الهاء والضمة اللي هي هو، ورغم كده بتبقى الإشارة إليه سبحانه وتعالى كما قال في كتابه: هو الذي لا إله إلا هو. وإذا ما حذفت اللام الأولى بقيت إله كما قال تعالى في الآية: الله لا إله إلا هو. يا الله. أحبت في الله، هيلين البنت الإسبانية اسمها دلوقت عابدة. نعم، سمت نفسها عابدة مش هيلين. أدينا إحنا العرب بنفتخر بإننا مسلمين وعجزنا عن تفسير
الاسم ده. هنيئا ليها بالإسلام.

سمعتوا بالعشر جمل من أقوال هتلر؟ أيوة هتلر، أروع عشر جمل من أقوال هتلر. الجملة الأولى: لا تجادل الأحمق، فقد يخطئ الناس في التفريق بينكما. ثانيا: المهزوم إذا ابتسم أفقد المنتصر لذة الفوز. الجملة الثالثة: لا تتحدى إنسانا ليس لديه ما يخسره. الجملة الرابعة: يظل الرجل طفلا حتى تموت أمه، فإذا ماتت شاخ فجأة. الجملة الخامسة: إذا طعنت من الخلف فاعلم أنك في المقدمة. الجملة السادسة: كن صديقا ولا تطمع أن يكون لك صديق. الجملة السابعة: عندما تحب عدوك يحس بتفاهته. الجملة الثامنة: كلنا كالقمر، له جانب مظلم. الجملة التاسعة: لا تطعن في ذوق زوجتك، فقد اختارتك أولا. الجملة العاشرة والأخيرة: نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه.

بسم الله الرحمن الرحيم. أروع قصة عن الإحسان، فعلا أروع قصة قريتها في حياتي عن الإحسان، نسمعها مع بعض. كان يوجد إخوة اتنين بيعيشوا في سعادة ورغد وسعة من العيش. واحد منهم جاب بنت، والتاني مراته جابت له ولد. وبعدها ما جالهمش أولاد، والاتنين اتفقوا على أن يزوجوا البنت للولد طبعا بعد بلوغهم سن الزواج، واتعاهدوا على كده. مات